المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام

الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: 우리
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.5

ساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 98.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات، سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم.

0: الليل كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة، يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي بجزور وأعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصل له اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1
3: وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام، وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة،
2: السبعة وزوز دقائق على موجة راديو رمفام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم 3/29/2026 الموافق ل 17 ربيع الثاني 1448 هجري. مرحبا بكم في الاستماع للنهار على صباحه، وشكرا لاختياركم راديو رمفام.
1: النهار على صباحه،
2: نهاية جديد نبدأه متوكلين على ربي، عازمين إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى. نقوله يا فتاح يا رزاق يا عليم، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، ويا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم، يا ربي تحفظنا وتحفظ بلادنا وتحفظ وليداتنا وتوفقنا إلى كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد، ويا ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. إن شاء الله نهاركم طيب كل مستمعينا الكرام، وربي يعينكم الناس اللي في ثنية للخدمة، الناس اللي في الكياس، نسيسروا إحنا وحيدة وحيدة، وربي وصلكم لما قصدكم سالمين. تحياتنا لكل وسائل النقل اللي يسمعوا فينا، تاكسيات، لواجات، الكيران، الناس اللي قاصدة ربي على بكري بكري. ربي معكم، ربي يعينكم، طريق السلامة للجميع. صح قوتكم، يلا صح صح وقوم. للناس اللي ما زلت هكا تتململ شوية، قوم وصح صح وتوكل على ربي وأبدأ نهير جديد، وإن شاء الله قدامكم كل خير. إذا الثلاثاء يوم شروق الشمس كان في حدود 6:11 في مساكن، وغروبه يكون 6:04 بالنسبه لدرجات الحراره. فما استقرار كما البارح تقريبا 21 درجه مئويه نلقاها حاليا. طقس اليوم ما يختلفش برشا حسب المعطيات الاوليه مقارنه يعني بطقس يوم امس. تتواصل درجات الحراره بمواصفات ربيعيه وسط النهار، والطقس يكون بارد شويه بداية هذا الصباح. على كل أكثر تفاصيل تلقاها معنا بعد شوية. مرحبا بكم. إذن كالعادة في صبحيتنا نرجع على أهم وأبرز ما صار وما تقال، وما يفوتكم شيء من الأخبار والمستجدات. تلقاها معنا المعلومة، تلقاها معنا الإفادة، وإن شاء الله متابعة طيبة وتعديوا معنا أحلى الأوقات حتى للعشرة.
1: النهار على صباحه،
2: تتواصلوا معنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رمفام بيبليكاسيون النهار على صباحه. ايديتكم ايضا تنجموا تكلمونا باش توصلوا اصواتكم على 71 134 396. هذه اجمل تحيات كمال زر اللي معكم كوتي ميكرو. في الاخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الاخبار الرياضيه. اكيد نرجو على مباراه المنتخب الوطني التونسي يوم امس، تعادل 2-2 ضد منتخب بوتسوانا. الحقيقه غضب جماهيري كبير برشا البارح على الأداء متاع المنتخب، ونرجع بأكثر تفاصيل شوية أخرى. نرجع أيضا في دقيقة سيسام التسع على آخر أخبار الهلال الرياضي بمساكن، وأيضا يكون معنا خليل في البوان مارشي. مرحبا بالجميع ضيوفنا في ساعتنا الثانية. نبدأ صبحيتنا ديما بدعوة خير، ونقول يا ربي تعطينا خير ما في نهار اليوم.
1: دعوة خير، دعوة خير.
3: اللهم طهر صباحنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والرزق والخير والأمل. اللهم إني أسألك لطف القدر وحلاوة الأيام وسعادة الروح وراحة البال. اللهم لا تغير علينا الحال إلا لأحسنه، وأبعد عنا أذى الدنيا وسوء الخاتمة، وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأهل والمال والأبناء وبركة العطاء وبر الوالدين. واكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب والفوز بالجنة.
1: دعوة خير، دعوة خير.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: يا صباح الخير، يا صباح الورد، ونهاركم زين كل مستمعينا الكرام. صباح النور لزانتغنوت زيادة اللي قاعدين يتواصلوا معنا لقي التذية. صباح النور عليكم الكل. مدام نورة تقول صباح الأنوار والأزهار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. مدام ليلى فتح الله تقول صباح الخير، صباح الورد. منيا قم تقول ربي يفتح في وجوهنا كل أبواب الخير وربي يرزقكم الخير والبركة ويجعل نهاركم فرحة وراحة بال. اللهم امين. تحياتنا كوثر ابراهيم تقول صباح النور والسرور. تحياتنا ايضا مدام جميلة فتح الله ملي صباح الورد. تحياتنا ليك فويد زروق. تحياتنا زاد النورة قراسة. كوثر ميجري تقول ربي يسعد قلوبكم، ربي يجعل يومنا هذا مبارك وربي يكتب لنا فيه كل خير. يا ربي لك الحمد والشكر ومنك الفضل ولك الفضل. اللهم لك الحمد على كل النعم، ورب ان شاء الله يحفظ علينا النعم ويدفع عنا النقم، وإن شاء الله نهاركم سعيد. صديقنا أيمن مجدوب صباح الورد، وتحية لكل مستمعينا خارج تونس على تخوة www.rmfm.net. تحياتنا لكم وإن شاء الله نهاركم طيب وين ما كنتم. 7:14 دقيقة لقيت هذية باش نمشي للنشرة الجوية.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: كيفاش باش يكون طقس اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 الموافق ل 17 ربيع الثاني 1448 هجري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع سحب تكون عابرة على كامل البلاد وتكون احيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع امكانية بعض الامطار الضعيفة والمتفرقة. الريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب، وسرعتها تكون قوية شوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية تجهات البلاد. البحر يكون مضطرب ثم شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية سواحل البلاد، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم وتتراوح القصوى عامة ما بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن في أغلب فترات هذا اليوم باش يكون فما سحب عابرة تكون كثيفة في بعض الأحيان مع درجات حرارة تقريبا في استقرار صبحية اليوم توصل إلى 27 درجة مئوية مع تقدم ساعات هذا الصباح، والليلة والعفوا في وسط النهار تكون أعلى اليوم وفما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى توصل إلى 31 درجة مئوية في مساكن والمدن المجاورة لها مع سرعة رياح تكون ضعيفة إلى معتدلة آخر النهار وبداية الليل. في الليل درجات الحرارة في حدود 24 درجة مئوية، يعني فما استقرار على مستوى العناصر الجوية، فقط فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى. ونمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود 5:15، أذان صلاة الظهر بداية من نص النهار وربع، أذان صلاة العصر بداية من ماضي 3:31 دقيقة، أذان صلاة المغرب بداية من 6:08 دقائق، وأذان صلاة العشاء ابتداء من 7:30. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: هذا بخصوص طقس اليوم، خليكم معنا دائما في الاستماع. 7:17 دقيقة قبل ما نمشيو لفيروز نسلموا على كل الناس اللي قاعدة توصل معنا، وأيضا زادة ما ناش نسينكم في الإهداءات متاعكم الكل كي نحاولوا نقراوها. كيما مدام جميلة فتح الله مليس قول صباح الورد صباح الخير لله، تقول تحيي الحفيدة متاعها مناسبة عيد ميلادها اليوم 29 سبتمبر، تقول لك كل عام وانتي بألف خير.

صباح على يوسف ابراهيم. صباح الورد يوسف، ان شاء الله نهارك اسعد ليامات. يقول صباح الخير كمال، ان شاء الله نهارك طيب. يصبح على زوجته شريفه، ربي يفضلها لك، يتمنى لها الشفاء ان شاء الله لاباس، وان شاء الله ربي يقومها سالمه وربي يفضلها لك وكل العائله الكريمه. 7:18 شنخرجوا فاصل مع سيده الصباح السيده فيروز، تقول قمره يا قمره. يلا راجعين معها.

0: جمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، وصل معكم ديما في النهار الأصبح، وكنا نسمع في فيروز 23 دقيقة بعد 7. محبوبة نقول لها صباح الورد، إن شاء الله نهارك أسعد وأطيب ليامات. لقية إذا يكون عنا موعد يومي مع 24 في دقيقتين، الموعد اللي نرجع فيه على أبرز مسار وما تقال له.
0: 24 في دقيقتين.
1: نبدأ مع أخبارنا الجهوية، أخبار سوسة. نحكيه على انطلاق التحاليل الطبية لحجيج الولاية. صبحية يوم أمس الاثنين انطلقت عملية التحليل المخبرية للمدعوين للفحص الطبي من المترشحين لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي من معتمديات سوسة جوهرة، الزاوية القصيبة الثريات، وسوسة المدينة والسيدي عبد الحميد، وسوسة الرياض بالمركز الوسيط الريحان. وينطلق الفحص الطبي ل 1396 مترشحة لأداء فريضة الحج من ولاية سوسة بداية من 12 أكتوبر القادم. هو في سياق متصل، كانت انطلقت بمدرسة علوم التمريض بالقيروان الفحوصات الطبية الإقليمية لفائدة أكثر من 5000 مترشحة لأداء مناسك الحج لموسم 2027 من ولايات الإقليم الثالث الستة، سوسة، المنستير، المهدية، سليانة، القصرين والقيروان. وكان أفاد المدير الجهوي لشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذويبي في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء أن الفحوصات باش تتم على مراحل حسب توزيع الحجيج على الولايات، وأضاف أنه هذا الأسبوع باش يتم تخصيصه لحجيج ولاية القيروان على أن تتواصل العملية تباعا مع بقية الولايات باش تمتد لغاية موفى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالنظر إلى العديد أو العدد الكبير من المترشحين. ووقت اللي نحكيه على الحجيج، بالنسبة لحجيج معتمدية مساكن، نذكركم بالبلاغ الخاص إذا بحجيج معتمدية مساكن، والمطلوب هو من سادة المترشحين للحج في 2024 في معتمدية مساكن عددهم 193 حاج السعي لإتمام إجراء التحاليل الطبية اللازمة ومع ضرورة تعمير المطبوعة المصاحبة واللي يتم تسلمها من الوعظ المحلي بال معتمدية، وكذلك إجراء تخطيط للقلب والقيام بالتصوير بالأشعة، وذلك في أقرب وقت ممكن، وليكن في علم السادة المترشحين للحج في مساكن فإنه الفحص الطبي مطالبون جميعا بالتوجه نهار الجمعة 16 أكتوبر 2026 لإتمام عملية الفحص الطبي في مقر مدرسة الصحة بالقيروان، وعنوانها خلف المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان، مصحوبين بكل وثائق التحليل والتصوير والتخطيط الخاصة بهم والأدوية اللي تعودوا على الاستعمال متاعها، مع التذكير أنه كل متغيب عن الفحص الطبي يعتبر منسحبا ويتم تعويضه. نواصل معكم 24 في دقيقتين، أكيد في متابعة لكل الأخبار المحلية وأخبارنا الجهوية والوطنية.
0: 24 في دقيقتين.
1: صور كانوا داروا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي تخريب حافلتين زوسكيران تكسروا في ساحل البارح بالحجارة. شنو اللي صار بالضبط في سوسة وزرمدينة؟ شهدت إذن جهة الساحل خلال الليلة الماضية حادثتي تخريب طالت زوسكيران حافلتين تابعتين لشركة النقل بالساحل في واقعتين منفصلتين بكل من سيدي عبد الحميد بسوسة وكذلك زرمدين. ووفق المعطيات المتوفرة تعرضت الحافلتين إلى الرشق بالحجارة وأضرار مادية في اعتداءات استهدفت وسائل النقل العمومي، وقد أسفرت الأبحاث عن الاحتفاظ بشخص، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادثتين. وكانت النقابة الأساسية لشركة النقل بالساحل فرع جمال قد نشرت صور توثق الأضرار اللي لحقت بإحدى الحافلات، وتعيد هذه الحوادث إلى الواجهة تداعيات تخريب وسائل النقل العمومي لما ينجر عنه من خسائر مادية وتعطيل لحركة النقل وتأثير مباشر على مصالح المواطنين. إذن صور أكيد نجموا تلقاهم على صفحتنا للفيسبوك راديو رمافيم، كيفاش مكسرين يعني الزوسكيران اللي تعرضوا للرشق بالحجارة وأضرار مادية في الزوسكيران، وأكيد هذا ينجم يعطل التنقل متاع التلمذات اليوم وللطلبة وللناس اللي تتنقل باش تقضي أشوارها. للأسف نلقاو مثل هذه الممارسات والاعتداءات متواصلة. ربي يهدي وليداتنا وبنياتنا وربي يهدي شبابنا، أما ما فيها باس الأولياء زاد نتحملوا مسؤوليتنا، نحاولوا نوعي وليداتنا، نحاولوا نراقبوهم، نحاولوا نحكيوا معاهم، نفهموهم، نوعيوهم، وربي يصلح حال الجميع. نحكيه أيضا على سوسة القبض على 5 مروجين وحجز كمية من المخدرات كانوا يعتزمون ترويجها في الصفوف الشبابية والتلمذية. تواصل وحدات الأمن الوطني بسوسة حملاتها ضد العناصر الإجرامية خاصة الضالعة في مجال ترويج المخدرات، وتمكنت بعد جملة من العمليات الأمنية الدقيقة قامت بها نهار 23 سبتمبر الجاري وفجر اليوم ولفجر يوم أمس من القبض على 5 مروجي مخدرات من العناصر الخطيرة المفتش عنها، كما تم حجز حوالي 2650 قرص مخدر وكمية من مخدر الكوكايين كانوا يعتزمون ترويجها في الصفوف الشبابية والتلمذية بجهة حي بخزر والطفالة سوسة، ومبلغ مالي من عائدات الترويج. ومن بين الموقوفين زوز أشخاص تعلقت بهم 7 و5 مناشير تفتيش من ذوي السوابق العدلية في المجال هذا، وتم الاحتفاظ بجميع الأطراف بعد مراجعة النيابة العمومية من أجل ما نسب إليهم. ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ شبابنا، ودائما دعوة إلى الأولياء، راقبوا وليداتنا وراقبوا بنياتنا وربي يحفظ الجميع. 27 دقيقة نخرجوا فاصل إشهاري قصير، راجعين بعدها مواصلين معكم مشوارنا. نتحدثوا نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من اضطراب توفر الأدوية وتطالب بتسوية مستحقاتها، أيضا باش نحكي وزادة على المصحات الخاصة اللي طالبت بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الكنام. أكثر الأخبار هذه وأكثر شوية أخرى نرجع لها بأكثر تفاصيل. لها
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد دي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10
1: تو 7:31 دقيقة على موجات راديو أرم أفام. مازلنا مكملين معكم دائما المشوار في النهار على صباحه، ومازلنا زيدا في فقرة 24 في دقيقتين نرجع على أبرز ما صار وما تقال.
0: 24 في دقيقتين.
1: في أخبارنا الوطنية، حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات الاضطراب المتواصل في توفر الدويات والصعوبات المرتبطة بالتزود من الصيدلية المركزية، وأكدت أن الإشكاليات اللي واجهها القطاع تتجاوز المطالب المهنية وتمس مباشرة استمرارية توفير الدويات للمواطن واستقرار المنظومة الصحية الوطنية. النقابة في بيانها أوضحت بعد انعقاد جلستها العامة العادية أنه الصيادلة شددوا على ضرورة جعل ضمان توفر الأدوية واستمرارية وصولها للمواطنين أولوية، ودعوا إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة بما يساهم في تعزيز الشفافية والسرعة والنجاعة. كما طالبت النقابة بتطبيق القانون وإحكام الرقابة على مختلف مسالك توزيع الدويات الحيوانية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خاطر ولا خارج عفوا الأطر القانونية. فيما يتعلق بالإيتاوات البلدية واللافتات الصيدلية، استنكرت النقابة ما وصفته باستمرار وضعيات ذات طابع تمييزي فيما يتعلق بالإيتاوات الموظفة على الصيدليات واللافتات، واعتبرت أنه الصيدلية مؤسسة صحية منظمة بنصوص خاصة، وأنه لافتاتها وسيلة لإرشاد المواطن وتوجيهه وليست مجرد وسيلة إشارية تجارية، ودعات في هذا السياق وزارتي الصحة والداخلية والسلطات المحلية باش يوحدوا الموقف القانوني والإداري على المستوى الوطني، وضع إطار واضح ومنصف ينهي اختلاف التأويلات ويضمن المساواة قدام القانون ووحدة تطبيقه في كامل تراب الجمهورية. بخصوص العلاقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، أكدت النقابة تمسك الصيدلة بمنظومة التغطية الصحية باعتبارها مكسب اجتماعي للمواطن، وشدت في المقابل على أن استمراريتها تقضي احترام الالتزامات المتبادلة، وقالت أنه عدم انتظام خلاص مستحقات الصيدليات وتجاوز الأجال التعاقدية يأثر مباشرة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مزودي الأدوية ومواصلة توفير العلاج، وطالبت أن قام بإرساء تحويلات شهرية منتظمة وفق رزنامة واضحة وشفافة وتسوية المستحقات المتخلدة والعودة تدريجيا إلى أجل الخلاص، معتبرة ذلك شرط أساسي لضمان توفر الدويات واستدامة العلاقة التعاقدية. في خبر آخر، طالبت المصحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الكنام المتأخرة منذ 8 شهور، وحذرت أنه استمرار الوضع الحالي يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويأثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار 10 ملين لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد النقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمي، وتشمل الدعوة أصحاب رخص تاكسي فردي سيارة ولساريت المفعول اللي يمارسوا النشاط بإحدى ولايات الجمهورية وعمارهم بين 31 و 59 سنة عند تقديم ملف الترشح شريطة الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو ما يفيد القدرة على التمويل الذاتي بحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. نذكروا للوكالة تعتزم تمويل اقتناء 24 سيارة كهربائية سيارة أجرة كهربائية كحد أقصى، على أنه يتم اختيار الملفات المطابقة للشروط حسب أسبقية الإيداع وبالتناصف ما بين الجنسين. وبالنسبة لحب يصب ملف، تودع الملفات بمكتب الضبط المركزي للوكالة أو ترسل نسخة رقمية منها عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في أجل أقصى 6 نوفمبر 2026. وباش يلتزم المنتفع باستخدام السيارة الكهربائية كتاكسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع استرجاع المنحة في حال بيعها قبل انقضاء هذه المدة باستثناء حالات القوى القارة، فضلا عن تقديم بيانات استهلاك الكهرباء والمسافة المقطوعة إلى مصالح الوكالة كل 6 شهور. نواصل معكم 7:36 على موجات راديو رمفام. حتى هزت تونس البارح وهي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي على جريمة الاغتصاب متاع الطفلة اللي عمرها 15 سنة، إيقاف شخصين، هذا بالنسبة للجديد، إيقاف شخصين وإدراج آخرين في التفتيش حسب آخر المستجدات. نمشي للتفاصيل. لا للأسف نحكيه في خبر وأخبار كما هكا في صبحيتنا، ونحكيه على مراهقين 15 عام، نحكيه على مراهقين، الضحية مراهقة واللي عملوا الجريمة مراهقين، تفاصيل مرعبة جدا. وآخر المستجدات تفيد حسب مصادر إعلامية أنه مصدر أمني نفى ما تم ترويجه حول وفاة طفلة 15 سنة، ما توفاتش الطفلة، هي راقدة في السبيطار في شرنيكول، ربي قومها إن شاء الله سالمة. البارح شفنا زادة فيديو الأمها كانت حكيت فيه، وراو الكلام اللي دار على الفيديو فيسبوك أو توفيت وغيره، وبرشة كلمات وبرشة صور الحقيقة يعني يتم نشرها يعني للأسف نشوفه في ممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي، راهو اختيرة برشة. على كل حال انفا مصدر أمني ما تم ترويجه حول وفاة طفلة 15 سنة واللي تقيم حاليا بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بعد تعرضها للاختصاب من قبل شبان بمنطقة الملاسين حسب ما تم تداوله من معطيات أولية. المصدر الأمني كان أضاف أنه تم إدراج زوج شباب في التفتيش يشتبه أنهم تورطوا في الاعتداء على طفلة 15 سنة، وقد باشرت الفرق الأمنية عمليات البحث والتقصي عن هذين المشتبه فيهما بعد النجاح في التعرف على الهوية متاحهم في وقت وجيز، وتم إيقاف شخصين أحدهما ممرض والثاني قريب للمشتبه فيهما بتهمة عدم الإبلاغ عن وقوع جريمة. هو حسب المعطيات الأولية شنو اللي صار، فإنه الواقعة تتعلق بارتكاب جريمة اغتصاب قاصر واستهلاك مفرط للمخدرات في انتظار السماع أقوال الضحية واعترافات المشتبه بهما. وقالت والدة الطفلة في فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي إنه بنتها على قيد الحياة وتخضع حاليا للعلاج بالمستشفى، ومن المنتظر مواصلة استكمال الأبحاث والتقصي في ملابسات هذه الجريمة فيما تتواصل عملية البحث عن المشتبهين. مواصل معكم دائما في 24 في دقيقتين توا 7:39 دقيقة.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: نظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نهار الأربعاء غدوة 30 سبتمبر الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات بمختلف الولايات لتيسير التسجيل بالمنصة الرقمية والتعريف بآليات الانتفاع بالبرنامج، فيما حدد آخر أجل لقبول الترشحات نهار 5 أكتوبر 2026. استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال يوم أمس الاثنين سفير الولايات المتحدة بتونس وتناول اللقاء علاقات التعاون القانوني والقضائي وبرامج تطوير المنظومتين القضائية والسجنية والإصلاحية مع بحث سبل التسريع في تنفيذ عدد من برامج التعاون المشتركة بين البلدين. إذا شعنا اليوم في 24 في دقيقتين مع أخبارنا الوطنية والجهوية.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: متابعتنا متواصلة لكل الأخبار توا 47 دقيقة 8 غير 4، راجعين بعد شوية ما تبعدوش.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية.
3: انهار على صباحه.

0: جميل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 7:44 دقيقة. إذا وحيدة في الكيس, وحيدة نسيسوا إحنا خاصة قدام المؤسسة التربوية ودعوة مجددة, وكل يوم نحكي عليها بربي قدام المدخل الرئيسي للمؤسسة التربوية. رأه مش معقول نجيو نقريو كرهبنا على باساج بيتون مخصص للتلامذة, مخصص للمترجلين باش يشقوا عليه الكيس, ما يجيش نسكروا راه قدام الأبواب والمداخل الرئيسية للمؤسسة التربوية. نخليه كرهبنا بعد شوية, نخليه المجال باش التلامذة يخرجوا ويدخلوا للمؤسسات متاعهم بسلاسة. وخاصة فما نقطة أخرى مهمة برشا, راهو ضرورة التقيد بالسرعة المطلوبة, إذن اللي هي 30 كيلومتر في الساعة قرب المؤسسات التربوية. نسيسروا إحنا لا للسرعة, وحيدة

0: الأولى والمتهورة لبعض السواق، راهو في المناطق اللي ذكرناها فإنه ممنوع عليك باش تمشي بسرعة أكثر من 30 كيلومتر في الساعة. السرعة المحددة بالقانون هي 30 كيلومتر في الساعة. الجمعية طالبت في بلاغ صحفي يوم أمس بمراقبة السرعة وردع المخالفين، وأكدت على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة. وذلك تبعا شنو اللي صار، يعني البلاغ هذايا جاء بعد حادثة صارت البارح وتبعناها البارح، ويمكن حادثة الثانية غطات على الحادثة هذه. إذن شنو اللي صار البارح؟ حادث مرور جد قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان الله يرحمهم وينعمهم، وعدد من الإصابات. ودعات بالخصوص إلى التطبيق الفعلي لقاعدة 30 كيلومتر في الساعة، باعتبار أنه كل تأخير يعني ضحية جديدة، وكل سرعة مفرطة قد تغير أيضا حياة عائلة إلى الأبد. وذكرت أنه تحديد السرعة في محيط المؤسسات التربوية أصبح منذ جوان 2018 هو قانون يجب احترامه وتطبيقه. نرجع لكم للحادث، حادث مرور البارح على بعد أمتار من معهد بمنطقة المحمدية بولاية بن عروس. شنو اللي صار؟ سائق شحنة يسوق في كاميون فقد السيطرة على الكاميون. شنو صار؟ اصطدم بعدد من المواطنين اللي هما يعني يمشيوا يعني على الكتنة بتاع الطريق، أسفر عن وفاة زوج نساء، تسجيل عدد من الإصابات. وفق ما فات به المدير الجوي للحماية المدنية بن عروس سالم اليوسفي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إذن هذه الحادثة اللي صارت. إذن تذكير من جمعية سفراء السلامة المرورية ونداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات. وهذا إذن بالنسبة للبلاغ متاعنا لليوم، وربي يحفظ الجميع. خليكم معنا في الاستماع، فاصل ثم راجعين بعد شوية مكملين معكم مشوارنا مع رقم اليوم وأخبارنا الرياضية.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على نارم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، ونتلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ملفش.

0: تلقى عنا لوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصل معكم ديما المشوار في النهار الأصبح، وكل الناس ما فيها عاصي الحلاني. بعد شوية أحلى رسمة نديو الكل مستمعينا اللي معنا لقيت ذي، خاصة الناس اللي في الطريق لقيت هذا، سيسر ويحكم. إن شاء الله نهاركم طيب وطريق السلامة للجميع.

0: اللي هو انا معك بعد شويه نسمع كامل بصوت فضل شكر ونمشي لقيت ذيلي رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: نحكيه على رقم 90,000 طن. دلالة الرقم هذا والخبر بالأرقام وين قالت رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة منال بن سليمية أنه التقديرات إصابة الزيتون في ولاية سوسة للموسم الحالي تشير إلى انتاج نحو 90,000 طن من الزيتون، ما يعادل 18,000 طن من الزيت. أضافت خلال جلسة عمل كانت انعقدت نهار الجمعة اللي تعديت بمقر ولاية سوسة حول موسم جني الزيتون أنه الإنتاج شهد تراجع بنسبة 10% مقارنة بالموسم الفارط، يعني صابا تقريبا فما تراجع بنسبة 10% كي قارنوها بالموسم اللي قبل. علاش الأسباب؟ بسبب موجة الحر واللي كان عندها تأثير سلبي على التقديرات. وأوضحت أيضا أنه التقديرات تشير إلى إنتاج 2500 طن من الزيتون البيولوجي، ما يعادل 500 طن من الزيت. وأشارت إلى أنه تم اقتراح تاريخ نهار 6 نوفمبر المقبل لافتتاح موسم الجني، علما انه اليد العامله الضروريه تقدر بحوالي 9000 عامل مع وجود 13 معصره منها 11 معصره بيولوجيه وطاقه تحويليه ب 6691 طن في اليوم، وطاقه تخزينيه جمليه تقدر ب 15235 طن في المعاصر و20 طن لدى الديوان الوطني للزيت. بالنسبه للغير الدراسات الجديدة بينت بن سليمية أنه تمت برمجة 20 هكتار للخواص و70 هكتار في إطار برنامج المحافظة على المياه والتربة في حدود 3500 مشتلة متاع زيتون. على كل أيضا قالت التسعيرة المقترحة هي في حدود 450 مليم للكيلوغرام الواحد مع رفع النشيرة يعني تنظيف الزيتون وفصل الأوراق والأغصان عند الجني، و400 مليم للكيلوغرام الواحد دون رفع النشيرة. بالنسبة لأسعار التحويل في المعاصر التقليدية وذلك ذات الضغط العالي تقدر ب 200 مليم للكيلوغرام مع رفع الفاتورة و 190 مليم للكيلوغرام دون رفع الفاتورة، في حين تقدر في المعاصر ذات سلسلة متواصلة ب 230 مليم دون رفع الفاتورة. وذكرت أنه الأسعار تبقى مرجعية ولا تبقى مرجعية النظر لأنه الخدمة تبقى تخضع لمبدأ الحرية والتفاعل الطبيعي لقاعدة العرض والطلب. إذا نحكيه على سوسة تقريبا 90,000 طن هذه التقديرات متاع الصابة متاع الزيتون للموسم الحالي، فما تراجع بعشرة بالمئة تقريبا مقارنة بالموسم اللي فات نظرا للظروف المناخية وموجة الحر اللي كان عندها تأثير سلبي على التقديرات. إذا إيش عنا في رقم اليوم؟
1: رقم اليوم
0: والخبر دائما بالأرقام. خليكم معنا في الاستماع، رجعنا معكم بعد شوية ضيوفنا في ساعتنا الثانية، أكيد نحكيه في عديد المواضيع اللي تهمكم. نحكيه على موضوع حول الوقاية من مخاطر المخدرات، ونحكيه على حدث قوافل الصحية ونفسية متنقلة بداية من اليوم تحت شعار صحتك أولا. التفاصيل نعرفوها مع الدكتور حاتم الهويم المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشر، يضيفنا بداية من 8:05. أيضا بش يكون عنا موعد آخر أكيد في متابعتنا المحلية في ساعتنا الثانية. يلا خليكم معنا 8 حاليا على موجات راديو أنا ما فهم، رجعينا
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرانا فهم
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا بقيت الشهر على رما فام.
2: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على الكيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر، دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باغاسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، هو جديد فضا نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
4: تبليسيتي خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام في سكن في سوسه تونس.

0: عدد الروايات وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل.
1: بين التفاصيل
0: القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر.
1: ونضع الملفات تحت المشهر
0: من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رمفام.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء. ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع أرم ماجازين.
3: أرم فام
2: في ساكن
3: في سوسة.
2: تونسنا
3: تونسنا.
4: الناس بكري قالوا النهار على صباحه،
5: النهار على صباحه.
4: ملا عدل الموجة،
5: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام.
4: وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للـ10.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحطها لدمتكم يكيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
3: في مساكن
0: في سوسة.
3: تونسنا.
0: الناس بكري قالوا النهار على صباحه،
4: النهار على صباحه. ملأ عدل الموجة،
0: ملأ عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعي الجو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
4: النهار على صباحه.
0: النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة،
4: من 7 للعشرة.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد، كنا نسمع في جديد صالة 8:04 لموجتنا. مرحبا بكل المستمعين، شكرا لاختياركم النهار الأصبح، ومواصلين معكم مشوارنا ديما ومتابعتنا من 7 حتى للعشرة. لقيت هذا في ساعتنا الثانية يكون عنا موعد مع أسمع ما نقرأ اليوم أبرز المقالات في جرائدنا.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ
1: جريدنا الورقية، أيضا المواقع الإلكترونية متابعة لأهم العناوين والمقالات. نبدأ معكم مع جريدة الصباح، في عددها اليوم الثلاثة تكتب في الصفحة رقم 2: مؤشرة مطمن الموسم الفلاحي، دعم الفلاحين وتوسيع مساحات زراعات الكبرى لإنتاج أفضل. أيضا نقرأ في جريدة الصباح: المبادلات التونسية السعودية، نحكي التجارية تتجاوز المليار دينار، قفزت في الصادرات، وحضور تونسي لافت في الدورة الثالثة والثانية عفوا للصالون الدولي للأغذية والمشروبات بجدة في المملكة العربية السعودية. أيضا نقرأ: جيبس في الصدارة وطنيا اليوم، انطلاق تصدير الرمان وبحث عن أسواق جديدة، الصفحة رقم 4 التفاصيل. أيضا في الصفحة رقم 4 نقرأ: ينطلق تنفيذ أكتوبر المقبل إقرار منع خروج التلامذة من المؤسسات التربوية في أوقات الفراغ، خطوة حاسمة لتحسين الوسط المدرسية. من الشروق من جريدة الصباح نقرأ أيضا: تعاون الفلاحي الصيني الإفريقي، أكاديمية جينخوا هكا تفتح آفاق جديدة أمام تونس. أيضا نقرأ في الصفحة رقم 2: تقدم برامج تقدم برامج تعاون في المجالين القانوني والقضائي، محور لقاء وزيرة العدل بالسفير الأمريكي بتونس. وأيضا نقرأ: الهيئة التونسية للاستثمار سنت حوافز لفائدة مشروعين في الفلاحة والصناعة. هذا وأكثر التفاصيل تلقاها في جريدة الصباح لليوم. من الصباح نمشيوا لجريدة الشروق، في الصفحة الأولى في العناوين نقرأ في فيديو استغاثة لوالدتها في الفيسبوك، اغتصبوا تقول الحادثة اللي صارت البارح بتاع اغتصاب الطفلة ذات 15 سنة، هو تم الحديث عنها يوم أمس. إذن أكيد التفاصيل قاعدين نتابعوا فيها معكم، وكل ما يبدأ فما معلومة جديدة أكيد نحاولوا أكيد تسمعوا معنا آخر المستجدات. حكيت الشروق في الموضوع في الصفحة رقم 15 ورجعت للحديث على أبرز ما قالته الأم. إذن خاصة في الفيديو اللي دارت وشافوه أكيد برشا ناس على مواقع التواصل الاجتماعي. في موضوع آخر يهم وليداتنا أيضا ومؤسستنا التربوية في الشروق نقراو: 450 مؤسسة نحكي تربوية دون قيم عام وشغورات ب 4000 خطة قيم. إذن من يسير المدارس والمعاهد؟ تتسائل جريدة الشروق في صفحتها رقم 16 اليوم. هي التحديات: عدد من المؤسسات التربوية مع انطلاق السنة الدراسية لم تقتصر على الاكتظاظ والبنية التحتية، وشملت أيضا نقص القيمين والقيمين العامين، بما يطرح تساؤلات حول تأمين سير الحياة المدرسية ومشاغل العودة المدرسية. ما توقفش عند هذا إلا حد، وين أثارت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين مسألة النقص المسجل وفق تقديراتها في سلك القيمين والقيمين العامين، واعتبرت أنه هذا النقص يطرح إشكال في قدرة عدد من المؤسسات على تأمين مختلف المهام المرتبطة بالحياة المدرسية. وتحدثت الجامعة في بيان أصدرته بمناسبة العودة المدرسية عن أكثر من 450 مؤسسة تربوية دون قيم عام، إلى جانب وجود أكثر من 4000 شغور في سلك القيمين، وربطت هذه الوضعية بما تعتبره صعوبات في متابعة التلامذة وتنظيم الحياة المدرسية، وحذرت من انعكاساتها على الانضباط والإحاطة بالتلامذة داخل المدارس والمعاهد. الأرقام هذه لم تقدمها الجامعة باعتبارها مجرد نقص في عدد الموظفين، بل ربطتها بمدى قدرة المؤسسة التربوية على تأمين التأطير والمتابعة اليومية للتلامذة، خاصة في ظل تعدد المهام المرتبطة بالحياة المدرسية. القيم العام يصطلع بعديد المهام المتعلقة بمتابعة التلاميذ وتنظيم حياتهم داخل المؤسسة، وفيما يرتبط عمل القيم العام بإدارة ومتابعة شؤون الحياة المدرسية. سويل طرحت الشروق وقدمت مجموعة من الأرقام: 450 مؤسسة تربوية دون قيم عام، 4000 خطة قيم شاغرة في المدارس والمعاهد، 6178 عدد المؤسسات التربوية، وزوز ملايين و341 عدد التلامذة في مختلف المراحل التعليمية. السؤال اللي طرحته الشروق تقول: من يسير مؤسسات وين هذا النقص المصرح به من قبل الجامعة في عدد القيمين والقيمين العامين يدفع للتساؤل حول كيفية تأمين سير المؤسسات التربوية اللي ما تتوفرش على كامل حاجياتها من الإطار المشرف على الحياة المدرسية. والمؤسسة التربوية منظومة متكاملة تضم المديرين، المدرسين، القيمين، القيمين العامين، المرشدين وغيرهم من المتدخلين، ويتولى كل طرف فيها مهام محددة بما يجعل النقص في أحد مكوناتها قابل الانعكاس على بقية الأطراف وعلى نسق العمل اليومي داخل المؤسسة. المقال في الصفحة رقم 16 في جريدة الشروق اليوم مقال مهم الحقيقة، وأيضا في الملحق نقرأ على القرار متعمنا خروج التلامذة في ساعات الفراغ، وتتسأل أيضا تقول: هل المدارس والمعاهد جاهزة حاضرة لتنفيذ هذا القرار؟ سؤال ونقاش ومعطيات نقرأها في الشروق اليوم بقلم فاضل طيشية. نختم أكيد مع العناوين الرياضية في الصباح. نقرأ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 تونس بوتسوانا 2-2، عثرة جديدة ومهمة الترشح تتعقد. أيضا تكتب الشروق تقول: تعادل مع بوتسوانا وأشعل غضب الجماهير، المنتخب ينهار. إذن شعرنا اليوم في جولتنا مع أبرز العناوين.
0: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: فاصل قصير ثم باش نواصلوا معكم مشوارنا، ما تبعدوش. نسمعوا يا خليلة هكا كفر حلو برشا، غنية قصيرة وراجعين سيد المخرج أكيد مع ضيفنا لليوم.

0: يخلي.
1: يلا سيدي رجعنا لكم من جديد، مواصلين معكم ديما المشوار في النهار على الصباح على موجات راديو مساكن. تحياتنا لكل المستمعين داخل تونس وخارجها، تسمعونا على الباند FM 99.8 في مساكن سوسة والمنستير، وتسمعونا داخل تونس وخارجها أيضا عبر الموقع الرسمي لراديو مساكن اللي هو www.radio-rmfm.tn. تلقاو صفحتنا للفيسبوك راديو RMFM، أيضا الانستغرام وتيك توك، وأيضا الشين يوتيوب الخاصة براديو مساكن. تدخل على اليوتيوب تكتب راديو RMFM تلقى إذن كل لي فيديو والكواليس والبرامج وكل ما يهمكم أكيد، واللي تابعوا معنا وتسمعوا معنا الكل. يلا لقاية ذا باش نمشيو لضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم
1: هو وقت اللي نحكيه على ملف المخدرات، من الملفات اللي تتطلب اليوم مزيد من الوقاية والتوعية، وخاصة لدى فئة اليافعين والشباب، مع أهمية دور الأسرة في الانتباه المبكر والتدخل في الوقت المناسب. في الإطار هذا تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة بك كافة ولايات الجمهورية تحت شعار صحتك أولا. بداية من اليوم القوافل هذه قوافل تجمع بين التوعية والإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه، مع التأكيد على الخصوصية والسرية ومناهضة الوصم. على كل حديث أكثر عن هذه المبادرة أهدافها نستضيف الدكتور حاتم لهويم المدير الجاوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ونقول دكتور صباح الخير ومرحبا بك في النهار على صباح على موجات راديو ار ام اف ام.
3: صباح الخير
1: سي كمال، وصباح الخير
3: لكل مستمعين راديو
1: ساكنة فاس. إذن هيت نبدأ معك بالنقطة الأولى، نتحدث على طبيعة القوافل هذه اللي باش تصير بداية من اليوم، الفئات المستهدفة نحكي، وزادة على فضائيات الإصغاء والدعم الصحي والنفسي وأيضا التوعية والتوجيه. ماذا تقدم هذه القوافل؟ وهيت نعرف من عندك أكثر تفاصيل دكتور.
3: إذا كما قلت كمان، هي مبادرة وطنية تشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، على خاطر كما يعرف الناس كل المسألة ماهيش مرتبطة بمندوبية ولا بوزارة واحدة، هي مسألة ظهر الناس كل يجب نحطوا اليد في اليد، على خاطر ظاهرة ولات متفشل كيفية كبيرة في مجتمعنا وقاعدة مع تضر في وليداتنا وفي شبابنا. فكما قلت في إطار تنفيذ المبادرة هذه التشاركية والبرنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات في المراحل الأولى، ونحاولوا من خلاله باش نمسوا الفئات المستهدفة اللي تهمها الآفة هذه بمطرين. دونك من خلال كما قلت العمل مع مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن في سوسة وعلى هرار كل الولايات، ظهر لي دونك باش عمل باش تصير فما قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا.
1: نعم.
3: نحاول من خلالها باش نوعي ومعناتها شبابنا على المخاطر هذه اللي تكون حول هالأفة هذه، ولو أنه أنا في اعتقادي الانترفونسان يجب تكون قبل بكري، معناتها حتى قبل توحنا اليوم مثلا باش ننتجهوا للكلية التصرف في سوسة. هو باهي ديما باهي، ولو أنه أنا في اعتقادي يجب نبداو بصفة مبكرة على خاطر الأمر ولا ما عادش يعني معناتها يعني حتى معناتها لي 13 14 سنة يهمهم الأمر هذايا.
1: صحيح.
3: ولكن سي توجور با أبراض كما قلت لك باش نوعي الشباب نتاعنا على مخاطر هالآفة هذه ونعرفوهم شنو هو الإدمان، شنو هو المراحل، خاطر عادة الأمر يبدأ بسيجارة.
1: نعم.
3: يبدأ بسيجارة مع الأصحاب وكذا وشنو وما تعرف احنا في مجتمعنا في معناتها مظهر من مظاهر بين الفاين والنزوله ويزمي خاصه الاقران تاعو، لكن كانوا فهمني نبداو بالسيجار وعادة هذاك الباب الاول باش تدخلوا من خلاله للما هو ما هو اعمق ما هو، ولو انه هو في حد ذاته حتى الادمان على التدخين مشكله من المشاكل اللي قاعدين نقاسيو فيها. اذا نعرفوا شنو الادمان بالمراحل نتاعو، الاشكاليات اللي معناتها اللي تنجر من الادمان بأنواعه، على التدخين، على المواد المخدرة، على الإدمان السلوكي أيضا وخاصة الإدمان الإلكتروني. أبرز العلامات هذه من خلال دونك إحنا الأبور بتاعنا باش يكون من خلال خاصة البلاتو تكنيك اللي موجود فيه صلاح صديق الشباب، إحنا كمندوبية جهوية للديوان العمل البشري من خلال فضاء فريق الشباب هذا اللي يعنى بالمشاكل الصحة الجنسية والإنجابية للشباب، وخاصة مشاكل العنف المبني على النوع، مشاكل معناتها العلاقات الجنسية غير محمية ومن شر عن الأمراض ومن حمل غير مرغوب فيه ومن أمراض منقولة جنسيا ومعناتها مشكلة الإدمان. وعندنا قريبا إن شاء الله باش يكون فما دونك دون لي دون لي سيمين كي سويت بحول الله باش يكون عندنا عيادة. احنا عندنا عيادة ديجا نتاع الإقلاع على التدخين تأمنها زوية أمنها زوز أطباء، وباش تولي عندنا عيادة الإدمان كريمون باش يأمنها أخصائي نفسي باش يكون إن شاء الله في القريب العاجل. عندنا أخصائية نفسية دونك هذوما الكل باش يكونوا موجودين.
1: وهذا مهم، هذا مهم دكتور حاتم الهويم، خاصة تقريب الخدمات من شبابنا، وأنه تكون فما فضاء يسمع لك الشاب ذاك خاصة اللي يعاني من إدمان في حاجة معينة. يمكن برشا يسقطوا في هذا الفخ متاع الإدمان، لكن يخاف من المجتمع، يخاف من ردة فعل العائلة، فإنه يبحث عن فضاء ينجم يسمعه، يحب يصلح، تبدأ فما نية متاع الصلح، يحب يصلح نفسه، يعني يحب يلقى يد المساعدة اللي تدز معاه وتخليه يرجع للثنية الصحيحة. دونك مهم برشا خلق الفضاءات هذه.
3: هو تصديقا قولك احنا نوصل مرحلة بالنسبة من بين الرسائل اللي نحب نوصلهم للشباب نتاعنا، هو كونه في الأول تبدأ بالتجربة، نبدأ بالتجربة، ولكن في مراحل نقدم بها يولي نوصل حتى الأمر إلى كون الأمر معاش يولي بيدي هو، يولي معناتها مع كامل الرغبه نتاعو باش يوعي وباش يلزم يخرج من الوضع هذاك، ولكن يولي الامر يفو يفلت من يديه، يولي الامر ما عادش عنده هو، على خاطر يولي مرض مزمن. ولانه توما احنا كوزاره الصحه مازال ما وقعش اعتراف به كمرض مزمن، ولكن الامر يولي مش في ايديه. ونتفهموا كون الاقلاع على انواع من الادمان يكون صعيب ياسر، دونك هذاك علاش يلزم تدخل الكور ميديكال باش نجموا نعاونوه ونمدوا يدينا باش ينجم يخرج مع الوضعيات هذيا. وكما قلت انت الفضاء اللي مفروغ احنا للشباب تاعنا يعني يحس على الاقل كونه موجود به زي في وسط يكون في وسط معناتها حاجه اللي تخليه مرتاح نفسانيا، خير من عياده مثلا تكون في قسم امراض نفسيه ولا في كذا، اللي يحس روحه يمكن في جو معناتها يصير مالا ناس باش ينجم يسو ديفوال للطبيب ويحكي له اكسترا. دونك المهم ياسر الفضاء هذايا، وان شاء الله من خلال كما قلت لك العياده هذه اللي باش تولي موجوده يمكن اكيد ندخل معك مره اخرى باش نعاون
1: اكيد اكيد تدخيل. هو جوست شبابنا اللي يسمع فينا الوقيت هذا، راهو عندكم فضاء صديق الشباب، وقريبا العياده هذه اللي باش تكون زاد موجهه للشباب اللي تقدم لكم خدمات مجانيه. سي حاتم
3: مجانيه، هي خدماتنا كلها
1: مجانيه. هذه نحكيو في سوسه موجود، راهو الفضاء نجموا اكيد تمشيو للديوان اللي بعد فرحه حشاد من شبع.
3: هو الفضاء فريق الشباب هو مقابل فرحه حشاد.
1: مقابل فرحه حشاد، غادي في سبيطار فرحه حشاد، وتلقاو غاديك الفضاء اللي هو الصديق للشباب، هاكا اسمه على جسمه كما يقولوها،
3: هاكا اسمه على جسمه.
1: قبل ما نختموا معاك، اذا هذه بخصوص القوافل اللي باش تلقى اليوم وغيره، يعني من النقاط الخاصة بها، نسغلوا حضورك بحذانا الدكتور وبرشا عائلات وأسر تسمع فينا، وكي نقولوا الأسرة هي شريك أساسي في الوقاية. أبرز المؤشرات اللي يجب أن ينتبه لها الولي، ومتى يصبح طلب المساعدة ضروري دكتور؟
3: هو كما قلت أنت العائلة هي البروميير امبار، معناتها هي المحطة الأولى اللي يلزم من خلالها نبداو نقاوموا في هذه. يلزم الأولياء يوليوا واعين أكثر بالخطر اللي يحوم حول صغيراتنا من خلال العديد الأمور. مبدئيا الساعة يا أخوي هالأرجون بوش هذه، هالمصيبة هذه بالطفرين اللي ساعات الأولياء لعدة أسباب يبداو يعطيو في صغارهم. أنا ما نقول أنا ضد كونه هذا، ولكن الراقب صغيري كي نعطيه فلوس وين مشاو الفلوس، ان الراقب صغيري وقت اللي يدخل معناتها للمواقع المواصل التواصل الاجتماعي وين يمشي في السوق قاعد يشوف شكون اصحابه وشكون تو سا سي تري امبورطون. دونك لو بروميير امبار هو العائله، هو العائله ويلزم معناتها ما نكونوش ديميسيونير، ما نكونوش يعني لا هون وكي الصغار الكل وهون وكي ما وكي هذيك هو وكي كي صحابه وكي ما نجمش نبزنوا انا ما نعرفش وما يا سيدي نعطيه ولكن الرحمة مع هذا الرحمة
1: المراقبة
3: العلامات كمان العلامات هي معناتها ولو انه احنا فما حتى برنامج في تكوين المربين والاساتذه والمعلمين بجستمه ابرز علامات اللي يلزم يفيقوا بها وينتبهوا لها باش خاطر ساعات هو ما يصرحش ما يقولش
1: اي صحيح
3: حتى الاولياء يعطيوها معناتها يمشوا في حاجه اخرى يقول لك على خاطر ما يتغذاش كما ينبغي على خاطر هو ما ياكلش
1: نلقاو تفسيرات اخرى تفسيرات اخرى طمنا فقط
3: بالضبط وديما نلقاو مع احنا ساهل ياسر باش ديما نربطوا الامور لا على خاطر ما يفطرش الصباح على خاطر يسهر في الليل يقرا على خاطر دونك ما فيها باس باش معناتها نمشيو للناس اللي عندهم القدره باش ينجموا يعرفوا بالتشخيص وبالفحص وبالتحاليل باش نعرفوا معناتها الغامر لاباس ولا لا معناتها عاده خمول معناتها صغير يكون لاباس عليه يولي ديما هكا متكاسل عنده خمول اعداده في
1: يعني نحكيو عموما دكتور على تغيرات سلوكيه تنجم تظهر ولا نفسيه تنجم تظهر ولكن مع التاكيد انه راه مش كل تغير بالضروره راه وجود
3: اكيد
1: ولا حاجه لكن هو على الاقل انه الولي يركز يركز يعني
3: يركز سيدي بوتي
1: زانديس
3: لازم نردوا بالنا منه قله الاهتمام مع نظافته معناتها قدرته على التركيز يبدا مضطرب نومه معناتها فقدان الثقه في النفس ساعات فما انتواء وعزله هذوما يكون ما يكونوش موجودين ويحس معناتها ما يكونش اقرب من الام ولا من البو لغيره باش يلاحظ الامور هذه هو يعرف غيره فهمني فيحس ريالمون فما تغير في سلوكه في نفسيته في اكسترا دونك هذوما علامات من شأنهم باش يخليو الأولياء
1: نمشيو للمختص
3: فوالا يفارسوا ويمشيو يهزوا زيرهم باش كيما قلت أنت هما ماهوش كلهم
1: صحيح
3: احنا نضبا ليزانكريمينيين كلهم على أساس كونهم قاعدين يتعطاو في في حاجة ولكن ما فيها باس باش نهزوهم الأهل الفكر باش يعملوا لازم
1: وبطبيعة
3: وقت اللي يبداو كيما قلت لك في ظرف في ربي في محيط هيك يسمح لهم وفي عيادة تخص الشباب وكذا وشوع مع أطباء أخصائيين يعرفوا كيفاش نجموا يتحاوروا معهم ويتواصلوا معهم فبالتالي نجموا حتى يقولوا لهم على كونهم راني مثلا عندي مدة بديت معناتها نفس الجوانب ولا غير ولا غير
1: ونردوا بالنا على صغيراتنا المراقبة إذن والمراقبة والمراقبة والمتابعة والحوار أيضا والإصغاء
3: الوضعية الأخرانية
1: صادمة جدا تونس كاملة تهزت يعني للحادثة على كل نختم معك دكتور بارك الله فيك على تدخلك معنا نذكر أنه الحدث هو كما كنا نحكيه مع دكتور على أنه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة المال البشري بداية من اليوم 23 سبتمبر فما قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية تحت شعار صحتك أولا في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي الوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. إن شاء الله بالتوفيق لكم دكتور حاتم الهويم المدير الجوي للديوان الوطني للأسرة والعمال البشري مشكورة
3: شكرا
1: لك نهارك زين. يلا هذا شعنا مع ضيفنا لليوم خليكم معنا في الاستماع بعد شوية مازالت متابعاتنا متواصلة فاصل ونواصل له
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net وقيت الشهار على rmfm 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: نص الليل بادي نوال الزغبي تخلطنا حتى ل 58 دقيقة على موجات راديو راه ما فهم
1: النهار على صباح
0: متابعتنا في ساعتنا الثانية متواصلة ولقية ذي باش نواصلوا معكم مع ضيفنا لليوم وكي نقولوا شهر أكتوبر المقبل هو شهر التوعية والوقاية من سرطان الثدي في مساكن تتواصل هذه السنة المبادرات الصحية تحت شعار أكتوبر الوردي يد بيد ضد سرطان الثدي من خلال برنامج يمتد على كامل شهر أكتوبر ويشمل عدد من مراكز الصحة الأساسية بالجهة. للحديث عن هذا البرنامج أهدافه وأهمية الكشف المبكر أيضا نستضيف الدكتور جابر أبو زيان رئيس الدائرة الصحية بي مساكن وكذلك سيدة ليلى قزقز قابلة منسقة بالدائرة الصحية. صباح النور دكتور.
2: صباح الخير كمان. صباح الخير كل المستمعين.
0: نورتنا يا دكتور. شنو احوالكم؟
2: الحمد لله وديما سعيد باش نرجع للإذاعة واللي نشكركم برشا ديما معنا في كل تظاهرات تقريبا.
0: أكيد وإحنا أسعد
2: شريك أساسي معنا إن شاء الله.
0: إحنا أسعد وبالتوفيق ليكم إن شاء الله. أيضا مدام ليلى قزقز جيت بحذانا عمناول وسناء وإن شاء الله ديما موفقين يا ليلى. نورتنا. مرحبا بك.
3: مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بكم. إذن هات نبدأ معك دكتور جابر بوزيان نحكيه على برنامج يندرج في إطار الجهود الصحية الرامية لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. تعطينا فكرة على البرنامج ماذا هي تضمن وكيف كيف فكرة عامة على نشاطكم في إطار شهر أكتوبر الوردية.
2: صح. هو كما صارت العادة كل عام في شهر أكتوبر نقوم بحملات الحق للأمانة من الدوائر الصحية الأكثر اللي تعمل في أكثر تظاهرات تقريبا في كل مراكز الصحة الأساسية. من أكثر أقل مرة دي مع 10 حملات ما نحاول نغطيه المناطق نتاع مساكن كل مراكز الصحة الأساسية باش نقربوا الخدمة خاطر الأهمية الموضوع للأمانة التقصي المبكر ولا راه مهم برشا. من نجم نكون من من من من, من نتيجة متاع شفاء تام اللي قدر الله اذا مش فيقوا بحاله متاخره راهو نسبه الشفاء تطيح الثقل الاجتماعي والعائل الحق
0: صحيح نعكسات صحيه واجتماعيه كبيره.
2: هذا علاش على خاطر في تونس نسبه الحالات المتقدمه ولا الخطيره 15% اكثر من 15% اللي هي نسبه بالنسبه للعالم ولا اوروبا نسبه كبيره برشا خاطر هم تقريبا اقل من 5%.
0: يعني نحكي 15% من المصابين لهنا واللي تم اكتشاف
2: اللي تم اكتشافهم في الحالات المتقدمه اللي الحق نسبه الشفاء والعلاج تبدا صعيبه برشا
0: صعب برشا.
2: ثانيا نقول نسبه السرطان عند النساء اللي هو اول سرطان عند النساء تقريبا من 30% من نسبة السرطانات عند النساء الحق نسبة كبيرة. وعلاش نركزوا ونحبوا نعطيوا المعلومة والإحساس والناس باش تجينا على أهمية التقصي المبكر اللي نجموا نوصلوا حتى نسبة شفاء 100% إذا مش 100% راه تقريبا 95% اللي تقريبا نسبة شفاء تام.
0: هذاك علاش مهم جدا
2: هذاك علاش وحبينا نقربوا حتى الخدمات للمواطنين الكل ما بيناش نجمعوهم في بلاصه بركه حبينا ننقلوا لهم لكل مراكز في كل العمادات في في في, في مراكز الصحه الاساسيه في مساكن الكل تقريبا المساعدين بالبيئه تبع الدائره الصحيه نتاعنا.
0: هو كي نقولوا الدائره الصحيه بمساكن تقريبا قداش فما مركز صحه اساسيه؟
2: فما 15 مركز صحه اساسيه بما فيهم المساعدين والفرادة معناها
0: والفرادة بي. هذوما بالنسبه للبرنامج تنرجعوا له احنا بالتفصيل. نرجع لك النقطة الإصابة عمناول تقريبا كانت نجم نقول ناجحة بالنسبة للحملة اللي صارت في أكتوبر الوردي. يمكن نرجع للأرقام اللي تم تسجيلها فإنه برشا ناس اللي جيت وانخرطت في إطار الحملة هذه وتمتعت بالخدمات المقدمة فما اكتشاف يعني عدد مهم يعني
2: بتبع. هو كل عام قاعد العدد بتاع الإصابات يكثر هذا يبهر مثلا من 3000 كنا في 3000 ونص امنا ولا 4400 قد ما نفيقوا قد ما نطلعوا الحالات قد ما نكتشفوا الحالات قد ما به خاطر خير من الحوايج تتعدى علينا ما نفيقوش بهم مش نتلزوا ولا نفيقوا بهم في حالات مستعصية ولا متقدمه. ماذا بينا احنا الوعي عند المواطن يعني ديما نقول اذا بالحق في قناعات الشخصيه يعني اذا فقنا بحاله متقدمه راهو نحسبوا شويه قله وعي من المواطن اونتر بارونتيز فشل اللي نحن خاطر ما وصلناش المعلومه ما وصلناش ما جبناش النساء باش يشوف رواحهم ويتفقدوا رواحهم معناها
0: هو لنا هو احنا على المباشر اكيد برشا من اللي يسمعوا فينا الوقيت هذا والحاضر كما يقولوها يعلم الغايب راهو فما برنامج يمتد طيله شهر اكتوبر الكل في مستوصفاتنا بمساكن وضروري انك تمشي تتفقد روحك. شكون المعنيين بالامر بالضبط دكتور؟
2: أنا
0: الفئه
2: أنا
0: العمريه نحكي
2: انا هو في العاده في العاده حتى في في, في, في اللي صاير انسان من اكثر من 35 34 سنه اما احنا حاليا الناس كل اللي يحب ما توتاجنكلي ما انا ما يقلقنيش احنا ما يقلقناش وفي المستوصفات الكل ومش مربوطه اللي في المستوصف هذا ما ينجمش يمشي حتى اللي فاتوا في المستوصف نتاعه ولا في المركز نتاعه ينجم يمشي للمركز الاقرب مركز عندهم للتواريخ المستوصفات اللي في ايامات الحمله محلوله للناس الكل اما احنا حابين نقربوا شويه في الحوم انا كاين تقريبا دورنا العمادات وش ندور العمادات والحوم الكل اما ماهيش مربوطه بالناس اللي تسكن غادي الناس اللي يحب يجي في كل وقت يجي في كل وقت كل مركز يجي
0: واضح نمشيو لمدام ليلى اكيد دوركم كقابلات وانت كقابله منسقه بالدائره الصحيه بمساكن القابلات موجودين يعني في ال 15 مركز صحه اساسيه التابعه للدائره الصحيه موجودين في مساكن قراب الكل حومة وقراب الكل الكل الكل المنطقة أكيد دوركم مهم برشا أنتم
3: بالطبيعة
0: كي نحكيوا على كيفاش ترافقوا نساء خاصة نحكيوا في الإطار متاع أكتوبر الوردي للعناية يعني برواحهم كيفاش ترافقوهم يعني بالضبط خاصة عملية التواصل يمكن تكون مهمة جدا خاطركم قراب لكل المنطقة تقريبا كل مرأة
3: احنا ديما العام وبالعام وطول وقاعدين نوعيو في النساء باش يجيو نعملوا لهم التقصي المبكر ونزيدوا في الايامات هذه نركزوا اكثر ونوعيهم كل قابله في مكانها ديما تبدا من قبل حتى بشهر شهر نقولوا سبتمبر من اول سبتمبر نبداو نوعيو في النساء باش يجيو يعديو على ارواحهم ونقوموا بالتقصي المبكر وخاصة كونه في الشهر هذا يقع برشا تعاون من خاصة لراديولوج باش يعملوا ليكو ماموغرافي بسوم منخفض باش هما يتمتعوا بالانخفاض هذا لأنه نسبيا يتسمى
0: قولوا تشجيع
3: تشجيع تشجيع كبير الحقيقه مساكن عن تو زوز مراكز برا بخلاف مركزنا
0: فما الخاص وفما العام زاد اللي هو جديد في المستشفى الجوي بمساكن
3: عندنا ماموغرافي تو من حسن الحظر في مساكن وليت عندنا وتشتغل وعندنا البرا كل واحد كيما يحب فهمتي يمشي لا اله الا محمد رسول الله
0: اكيد ودوركم كبير زاده خاصه في الفتره هذه نتاع اكتوبر انه تذكير بانه الوقايه والكشف المبكر راهي مساله اساسيه وهذا تقريبا الهدف الاساسي اللي نحبوا نوصلوا له ولا انتم تخدموا عليه من خلال الحملات هذه والتركيز اذا في الفتره هذه بالذات انه ضروري انه كل مره في العام دكتور هكا يتفقد روح المرأة
2: مرة في العام مرة
3: ما فماش مرأة جينا ما نقولوا لهاش باش تجي تتصل بينا يومي يومي يومي, يومي
0: هذه خدمة
3: هذه خدمة يومية يومية خدمة يومية احنا معناها اي وحدة تجينا نشوفوها في النهار هكايا نزيدوا نقولوا لها باش تجينا في النهار هذا علاش خاطر هي تنجم تتمتع كما قلت لك بالانخفاض باش لو في صورة ما تعمل تعمل اكتشاف بالماموغرافي
0: تفضل دكتور
2: هو الامانه سما محظوظين احنا في مساكن شويه خير برشا خاطر مشكله الفحوص التكميليه في سوسه في وقت ما كانت مشكله انا عن الماموغرافي
0: موجود
2: في المستشفى الجهوي وعن الحق للطبيب الاختصاص للراديولوج مدام سهير اللي مستعده باش تعمل الاكزامال اللي كاس الكل وعن حتى الحق للامانه المجتمع المدني الشركاء يعاونوا فينا برشا على بالتحسيس تحسيس وتثقيف باش يجيبوا لنا نساء كما الهلال كما جيسهي كما دار الشباب كما وما ننساش الدور الهام تاع راديو مساكن الحق قايمين بواجب تحسيس كبير
4: مهم.
2: وديما نقول للأمان نساء محظوظين في مساكن بكثر الحملات وبالماموغراف في السبيتار وبالشركاء متانا حتى في القطاع الخاص.
0: الجديد نحكيه عليه السنة هو لاباري ماموغرافي موجودة, إذن فبالتالي حتى لا قدر الله يعني في حالة اكتشاف إصابة بسرطان الثدي فإن المتابعة مش تكون لنا في المستشفى اللاجئي وموجود كل شيء وموجود المختصين.
2: وسنة الحق صار تنسيق مع مع رئيس قسم الأشعة مدام سهير اللي مش يصير تنسيق تقريبا خير من السنين اللي فات, وإن شاء الله الحالات الكل يتعاملوا في القسم الأشعة
0: إن شاء الله. أكيد إذا توفرت الإمكانيات والظروف الباهية أكيد فإنه نفرحوا برشا إنه تقرب أكثر الخدمات للمواطن ما يحتاج باش يتنقل. بهت نمشي معكم للبرنامج, أعطينا البرنامج بالتفصيل. هو نذكروا إنه راه نهار واحد ونهار اثنين يعني نهار الخميس ونهار الجمعة هذوما اللي جايين بداية بعد غدوة, فإنه في المستشفى الجوي باش يكون الحدث اللي كنا حكينا عليه البارح وفي إطار النشاط في أكتوبر إلا وردي. بالنسبة للدائرة الصحية بمساكن باش تكون الحملات راه على طول الشهر متاع أكتوبر يعني فما عديد المواعيد, هي تعطينا البرنامج بالتفصيل تفضل.
3: يوم الخميس نهار 1 أكتوبر في المركز الصحة الأساسية بساك الغربية معروف بالكعيبي.
0: الكعيبي.
3: يوم السبت 3 أكتوبر.
0: الخميس هذا 1 أكتوبر.
3: مركز الصحة الأساسية بباسك الشمالية مركز الحي. يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 26 مركز الصحة الأساسية بجنين حواس. يوم الخميس 8 أكتوبر 26 مركز الصحة الأساسية بالكنيس. يوم الأحد 11 أكتوبر 26 مركز الصحة الأساسية بساكن جنوبية. يوم الأربعاء 14 أكتوبر مركز الصحة الأساسية بني ربيعة. يوم السبت 17 أكتوبر مركز الصحة الأساسية البرجين. يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 26 مركز الصحة الأساسية بالموردين. يوم السبت 24 أكتوبر مركز الصحة الأساسية المساعدين الشرقية. يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 26 مركز الصحة الأساسية بالمساعدين الغربية. وأخيرا يوم الجمعة 30 أكتوبر 26 مركز الصحة الأساسية الحي الجديد.
0: واضح هذا بالنسبة
3: معروف بالكازمات.
0: هذا بالنسبة للرزنامة. إذن كل العيادات هذه تنطلق من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة بعد الزوال أو تقريبا حاولتوا توصلوا المناطق كل
2: سي كمان مش نعرج على نهار لون 1 أكتوبر
0: هو بعد غدوة
2: بالتزامن فما حملة في السبيتار. احنا قلنا خلنا نشوفه من نقربه اللي يحبش يمشيوا لقريب من الجماعة ونشوفوا نحاول كيفاش ننسقوا اللي نلقاو معناها حالة مشكوك فيها نبعثوا
0: ديريكت المستشفى الجاوي
2: لواحد. وفما فما نهارين تاع المساعدين الشرقية اللي الرحمة ولا
0: الغربية
2: اي لا شرقية المساعدة الشرقية والشمالي معنا النهار ثلاثة نهار سبت يكون شريكنا الحق اللي الأحمر المساكن وأن ذاك مش يمتد شوي أكثر من العادة معنا نجم نوصل حتى العشية إذا فما يقبل نجم نوصل حتى العشية نهار سبت ونتعلن المساعدين معنا ما تقريبا يوم مفتوح ذاك يوم الكامل معنا
0: نهار كامل
2: سينو فما نهار خزد مع أخيانا في الهلال في اللي مش موجودة بنيكول ثوم زاد باش نعمل نهار في نيكول ثوم إن شاء الله في يوم الأحد.
0: احنا نشوفوا كل عادة يعني شبابنا موجود جسي موجودة ليلة الأحمر موجود دار الشباب موجودة يعني شركائكم في هذه التظاهرات وهذه مهمة برشا وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. في مساج نختموا به دكتورة
2: رو التقصي حاجة كبيرة برشا مهمة برشا رو تخلينا نتفادوا برشا حوايج العلاجات الجراحية والكيميائية وقلت لك الحق في حالة الاختيار رأي ثم في قل اجتماعي صحيح. وميلي وعائلي كبير برشا في مساكن راهو محظوظين عن الماموغراف وعن اللي جورني هذوما تقريبا كل ثلاث ايام فما يوم مفتوح المراه تجي نتاع دري يجينك ما تبطاش مش حاجه كبيره نتاع دري يجين تفقد روحها وحاجه اخرى ونعلموها كيفاش تعمل التوبال باس وتعمل اكزامان للروح معناتها
0: الفحص الذاتي
2: تتعلم الفحص الذاتي وكان فما حاجه فما عن الكشوفات التكميليه في السبيطار.
0: واضح واضح به ما تبخلوش على روحكم هذا البرنامج. بالنسبه لك انت مدام ليلى شنو المساج اللي تحب توصله للنساء اللي تسمعك؟
3: نقول للنساء باش تجينا بكثافه وكيما نجح عمناون نعتبره نجح بالباهي ان شاء الله السنه ينجح خير من عمناون
0: ان شاء الله.
3: هذا
0: أي بداية من 1 أكتوبر حتى لنهار 30 أكتوبر تقريبا بمعدل كل نهارين هكاك ثلاثة كما قال الدكتور فما جورني في مساك نحاولوا احنا نتبعوا معكم ونذكركم بالرزنامة يوم ولا كل جورني وإن شاء الله سلامات للجميع وربي يحفظ الجميع. مشكورين دكتور جابر أبو زيان رئيس دير الصحية بمساك نضيفنا اليوم وأيضا مدام ليلى قزقز قابلة منسقة بدير الصحية على الحضور معنا. هذا شعنا مع ضيفنا لليوم.
4: ضيفنا اليوم
0: 9:06 دقائق راجعين معكم بعد شوية ما تبعدوش.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
5: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
5: rmfm.net
4: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
0: نسبك رقالو النهار على صبيحه. النهار على صبيحه. ملا عدل الموجة. ملا عدل الموجة يوميا على رم اف ام. وعيش جو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبيحه. النهار على صبيحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
4: من السبعة للعشرة.
0: صلتينا صلتينا صلتينا.

على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه. النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه
2: النهار على صباحه. ملا عدل الموجة
0: ملا عدل الموجة يوميا على رام فام. وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في
2: النهار على صباحه.
0: النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة
2: للعشرة.
3: رجعنا لكم من جديد والتسعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجات راديو رام فام. إذن مواصل معكم ديما مشوارنا في النهار على صباحه. إذن مواصل معكم مع فقراتنا لقيت ذي باش نمشيو للمرشي نعملو طل على الأسعار شنية الصورة من المرشي اللوطاني اليوم بمساكننا.
4: لو بوان مارشي.
3: يلا معنا خليل نقول لك نهارك زين نهارك أسعد ليمات. مرحبا بيك سي خليل. الو
5: صباح الخير خويا كمان.
3: صباح النور يا خليل نهارك سعيد مبارك لباس.
5: صباح الخير خويا كمان. صباح الخير على كل مستمعي لرام فام. نهاركم سعيد
3: ان شاء الله. نهارك طيب يا خليل لباس عليك.
5: والله الحمد لله كمان.
3: الحمد لله
5: لباس.
3: الحمد لله. اي اليوم موجودين في المرشي اللوطاني. شنو الحركيه شنو الاجواء شنو الصوره من المرشي؟
5: مش نقول لك بالنسبه للحركيه خويا كمان هو اليوم نهار ثلاثة وبارح نهار اثنين نفهم على فهم السوق.
3: اليوم سوق اليوم مرشي الحي
5: حركية متوسط.
3: احنا اليوم في مرشي الحي خليل ولا مرشي اللوطاني؟
5: اي مرشي الحي.
3: مرشي الحي مو صلح لي مو صلح لي يا خليل صلح لي. اي سيدي البه الحركية متوسطة يقول خليل. اما اللي يحب يقضي اليوم يلقى حاجته كل شيء موجود.
5: بيعشو
3: خير ربي موجود وربي ينوب بالفلوس ان شاء الله.
5: اذا ربي ينوب بالفلوس
3: فماش غلة جديدة أو قريب يا خليل القوار سعد على قريب؟
5: أي قريب القوار تمام مثل ما جاوش.
3: أي أخوي نبدأ معك بالقائمة شنو عندك؟ أي
5: هاي. بالنسبة للخضرة عندنا سيق البطاطا 2300 2400 2500 بالنسبة للطماط الطماط 3900 و 3750 وفما طماطم جويده ب 2500 اها 1500 و 2000 البصل فما كل الروز هذاك 2000 ب 1800 وفما بالعرشه 3900 3500 ايوا وينو كمان
3: معاك خليل. يلا سيدي قوينا صوتك شوي وكمل لنا.
5: قويو هاي اي بالنسبة للفلفل الشعباني 2000 2200 2500 بقلوطي 3500 و 4800 السمارية 3000 الفتروس 3000 الكرنب 2500 تو باش نمشيو للخضر الورقي.
3: به الخضر الورقي
5: بلي السرق والبقدونس ب 800 و 900 اللفت 2000 البرودو 5 دينارات الخص 2700 و 2500 والليتي 2000 و 2500 سمعت الخص 2700
3: اي ولدي ما غالي الحقيقه الفترات هذه كل
5: اي الكلاس 800 النعناع ب 800 وعندنا البيتراب ب 7 دينارات طلع كروفيش بيتراف دعونا نمشي للغلال.
3: الغلة قبل ما نواصله مع الغلة سي خليل خلنا نخرجوا فاصل قصير ونرجع نواصله معك جست جست ناحيك لو بارلو خلنا نسمعوك بالبيه يعني بالصوت يقوى شوية. يلا فاصل ورجعنا.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الاشهار على رام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي يعمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حاب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صباح، النهار على صباح مع كمال من 7 للـ10.
3: رجعنا لكم من جديد 9:33 ورجعنا زاد البوان مارشي، مواصلين مع خليل مباشرة من مارشي الحي التجاري بمساكن. كمان وصلنا للغلة كما قال خليل. يلا سيدي يا خليل، مرحبا من جديد.
5: هاي مرحبا بكم من جديد الناس كل
3: كمان الخضرة ونوصلوا للغلة. بيه ش عندك اليوم؟
5: بيه الغلة عندنا سيدي البوك ب6500 وب7000، وعندنا البطيخ 15% وبالفيل، وعندنا الدلاع 15% وب15%. عندنا الرمان 1950 2500 وب3000. وعندنا التفاح 4300 و3500 وفما ب5000 كبير. الان 9500 وب10200 وب7500 وب6000. بتاع 10000 ميتين 20 كمان لي
3: نكمل اي
5: لي التقلة 9800 11800 العوينة 9000 8500 وب6000. أنا البسر 1500 و2500، وعند الفقوس 2000 2500، وعند القارس 3900 و4000 و4500 و5 دينارات. تو مش مشيو اللحوم البيضاء والحمراء.
3: بيه اي خش عنا قديش سوم الدجاج اليوم؟
5: كيلو الدجاج اليوم بحتاج 1000، الكتف الدان ب10900، سكالة اللي الافخاذ الدان ب14 دينار و900، والعادي كيف كيف. وعندك سكالوب التان ب19 دينار و500، وكذلك الدجاج العادي ب19 دينار. برك شنو رايك؟ شنو رايك؟ العلوش 65 دينار وب60 دينار، البقري معناها الأمر هذايا 50، وكرومة كتلات 35 و45، بقري مخلط 31، حم الجمل 45 أمرة 50، الماعز 45 دينار والماعز 60، دوارة 30 كاملة 70، الكرش 8000 والكرش الحرشة 16 دينار، الهرقلة 25 ميناء، قبة العنوش 65، قبة البقري 50، رأس العنوش 20، وكذلك لما منشوش 30. عندنا سيدي كذلك المرقاز، المرقاز 35 وب 30، طبعا المرقاز 50 روايات. باش نمشيو ولد البحر
3: به، يلا يلا خليه لي بسرعه. ولد البحر اش عندنا؟
5: باه وراطة عندنا 22 دينار و800، 23 دينار و800، المرجان 48 دينار، فهمتني ولا؟ كبيرة ما شاء الله. وعندنا المرجان ب 13 دينار و600، على قاروس 29 دينار و800، وعندنا ب 24 دينار، وعندنا ب 34 دينار و600.
3: واضح.
5: عندنا المنزل ب 17 دينار و800، عندنا الشغالي 54 دينار و800، عندنا الشوباي جويد على الاخر ب 13 دينار و800، اسكومبري 17 دينار و800، سردينة 9800 وب 10500، بالنسبة للسردينة. التريليا ب 13 دينار و800، 16 دينار و800، وفما التريليا 47 دينار و800، كبيرة وخشينة سمح.
3: واضح.
5: عندنا كلب البحر 36 دينار و800 وب 44 دينار و600. عندنا حوت الغزال 15 دينار و800، عندنا البوكا 11 دينار و900، دجاج بحر 13 دينار و800 وب 11 دينار و800، قرنيط عندنا 18 دينار و800، وعندنا قرنيط 36 دينار و800. اي نزلي 24 دينار و800، شيورو ب 10800، كرويت 13 دينار و800 كرويت جويدة، وكرويت متوسطة 36 دينار و800، لمبوكا 27 دينار و800، عن الكراب 7 دينارات و800، والمشل 18 دينار و600، الحصيرة 12 دينار و800، الغرام 22 دينار و800 و26 دينار و800، وعندنا المناني 58 دينار، وعندنا بوسيف 37 دينار.
3: واضح. ويا
5: كمان هذا ايش عندنا اليوم في مرشي الحي.
3: هذا بالنسبة للحاجات اللي تنجموا تلقاهم في مرشي الحي اليوم وأسعارها. ربي يجيب القسم للجميع ورب يرزق الجميع. سي خليل يلا سيدي نوصل معاك للدبارة اليوم، شنو الاقتراح؟
5: والله اليوم مش الطيب وشكشوكة.
3: شكشوكة أي باهي، شكشوكة باهي
5: أي شكشوكة معك ديما الخبز تابون أربع بيت شيفون صرافي كريم تنزل الملح ولا عنا
3: أي
5: تمزي ولا وقويش تاي أحمر وانا كو ديسير ما حايشتيش
3: ديسير قالك قالك خليل اليوم في البركة حتى الساعة
5: أنا تاي أنا تاي
3: يلا غالي الديسير غالي غالي، أسعار الغلة غالية برشا على كل على كل، ربي يكون في عون الجميع. يلا سي خليل في الأمان، يعطيك الصحة، نهارك سعيد مبارك،
5: إلى اللقاء.
7: لو بوان مارشي، لو بوان مارشي،
3: كملنا معكم مشوارنا توا العشرة غير ربع بالضبط على موجات راديو رمفهم، ما تبعدوش راجعيننا.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على نرم افهم جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين أتو 9:52 دقيقة على موجات راديو راما فام. نكملوا معكم ديما صبحيتنا بآخر فقراتنا فقرة الإهداءات. جوست كلمونا وعلى 71-134-300-96 وإلا أيضا تخليونا لي كومنتر نتاعكم فيهم الإهداءات نقراوهم لقيت ذي في المباشرة.
0: من القلب للقلب
1: كونوا نقطة تواصل بيناتكم بين العزيز عليكم. الهدية الأولاني يجينا من عند إيمان بن موسى تقول صباح النور والسرور كمال إن شاء الله نهارك أسعد لإيمان. تحب تاني أخت العزيزة إكرام بن موسى شبيل بعيد ميلادها اليوم تقول إن شاء الله كل عام وانتي بالخير وربي يخليك لنا.

الله كل عام وانتم بألف خير. وحيدة بن سليمان صباح النور تقول تحب تهني بنتها زيدا ولا بنت اختها سليمة وزوجها كريم ونسبة زواجهم. نقول لهم ألف مبروك، إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله بالسعادة وإن شاء الله بالرفاه والبنينة.

0: فرحانين وان شاء الله ديما اوقاتكم اكيد فيها كل خير وفرحه وسعاده للجميع. ربي يعطينا الوقت الطيب للناس كل. نوصل معكم ل 54 دقيقه بعد التسعه تقريبا العشرة غير درجه نهايه حصتنا لليوم. مشكور حافظ بن صالح كان معنا في الاخراج, مشكور زيدا خليل كان معنا في البوان مارشي. ان شاء الله سلامات مهدي, اذا غدو اكيد يكون معنا في النهار على صباح. ونقول لكم هذه اجمل تحيات كمال زريلي, ملتقانا غدوه في رحله صباحيه جديده عبر احلى الاذاعات. نتلقى معكم راديو رما فام من الوقت. نقول لكم نهاركم زين وفي الامان.
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه, النهار على صباحه. ملا عدل الموجة, ملا عدل الموجة يوميا على رما فام. وعيشوا الصبحية, تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور, الموسيقى, ضيوف وحوارات, والدورة في المرشي, وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه, النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة,
2: من السبعة للعشرة.
1: رما فام
3: في مساكن
1: في سوسة.
3: تونسنا
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام. راديو ارام اف ام, راديو ارام اف ام, ارام اف ام ديما معاك, ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: لقية الإشهار على نرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. الشواء على الكيف وكل شيء موجود.
0: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على الباغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في مساكن في سوسه تونسنا.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على ميرم فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
2: في سوسة
1: والمنستير
2: على 99.8.
1: على 99.8.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. بين التفاصيل. القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رام اف ام.
3: صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. السلام عليكم الناس كل، وين يصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. اليوم في هذا الموعد باش نحكيه على مواضيع تمس حياتنا اليومية وتطرح أكثر من سؤال حول الأمن، السلامة، وحق المواطن في العيش في فضاء آمن. باش نفتحه أو نفتحه ملفات الاعتداءات على الحافلات، خاصة بعد الحادثة الأخيرة اللي جدت في جمال واللي تعاود تطرح سؤال مهم برشا، إلى متى تبقى وسائل النقل العمومي عرضة إلى الاعتداءات، وكيفاش نضمن أيضا سلامة المسافرين السواق والأعوان. زاد باش نقفوا على حادث الاعتداء على الشباقين من قبل 3 شبان. الحادثة هذه اللي أثارت تفاعلات واسعة وخلت برشا أسئلة تطرح حول أسباب تنامي العنف في الفضاء العام وحول مسؤولية المجتمع والعائلة والقانون في مواجهة مثل هذه التصرفات. تصرفات الدنيا. أكيد نذكركم بإمكانكم كنت تواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف كيف تجمو تكلمونا على 71 134 396. تحية زميلنا منير سلامة اللي باش يرافقنا في الإخراج الفني. نسلم عليكم الناس كل وين يصل صوتنا. مش خليكم مع الموسيقى ومن بعد راجعين في القناص. مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: بقية الشهر على لرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها برب يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على جنتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم جديد 11:19 نسلم عليكم على الناس كل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. مرحبا بكم على الناس كل من توا حتى الماضي ساعة. نحكي على ظاهرة الاعتداء على الحافلات اللي ولات موضوع يطرح برشا أسئلة لأنه مهيش أول مرة تصير مع كل عودة مدرسية خاصة ربما تتنامى وتزيد الظاهرة هذه خاصة بعد الحتة الأخيرة اللي صارت في يخص عدد من حافلات فرع جمال وين تتحول وسيلة النقل العمومي هذا اليوم إلى اللي كان من المفروض تكون فضاء آمن للركاب والسواق زي كيف كيف إلى هدف للاعتداء والتخريب. الأستاذ فؤاد معبجليل أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا مادي. أهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: شكرا لك أستاذ. دونك نحكي على ظاهرة الاعتداء اليوم على الحافلات والنقل العمومي بصفة عامة. الحادثة الأخيرة اللي صارت في جمال نعتبروها اليوم حادثة معزولة ولا مؤشر على ظاهرة ديجا كانت موجودة وقاعدة تتوسع؟
2: هو في حقيقة الأمر يعني ليست الظاهرة الأولى ولن تكون الأخيرة, ويعني في على امتداد يعني ربما مواسم مع كنيسي مهدي في برنامج القناص وعلى مواج إذاعة رمى فهم تحدثنا في عديد المرات يعني في رشق وسائل النقل بالحجارة, الاعتداء على الملك العمومي, في عديد المواضيع
1: حكينا على التران ذكرها في سوسة
2: بالضبط. أيه. حكينا على التران, حكينا على السبيطارات, على التكسير, على الإدارات العمومية التي تم العبث بها, نحكيه على حتى الطرقات التي تم حفرها بدون وجه قانوني, هذه كل تعتبر تخريب. ولكن في هذه النقطة وفي موضوع اليوم نحكيه على حافلات تقل طلبة
1: في ظل النقص الكبير اللي عندنا في الحافلات
2: وكيفاش جبناهم الزادة. يعني نرجعوا له ونعرجوا على النقطة هذه, يعني نجي ونلقاو حافلات جديدة يتم رشقها بالحجارة, شنو الأسباب, شنو الهدف, شنو النتيجة؟ الحقيقة هي نتائج كلها كارثية وسلبية. وشنو الدواعي لذلك؟ ما فهم حتى داعي النجم يخلي مواطن إنسان عاقل يعتدي على مكاسبه.
1: لكن هني متفقين أنها مش ظاهرة معزولة,
2: هي ظاهرة متواصلة, هي متواصلة في الزمن, يعني مش اليوم, هي كي نرجع لجذورها الأصلية. الأصلية رغم ما نلقاوش 5 سنين 10 سنين 20 عام, نرجع حتى 30 و40 عام التعليماتي. نقول لك كيفاش جماهير الكرة تعرف الشيء هذا برشا. كي كان فما كار تفريق منافس من سوسة تمشي للقصرين, من القصرين تهبط لتونس, من تونس تمشي النابل, الكار بتالرياضيين شو يصير فيها ماتي؟ تضرب الحجر
1: بالكل.
2: يعني السلوكيات هذه بتالاعتداء
1: حتى ما يعتدوش على من البر, يعتدوا عليها اللي راكبين في الكار. نحكي في النقل قبل خطرته ما عادش فما كل
2: ما اي يعني ما قبل كانت السلوك هذاك يا الا موجود, هو سلوك عدواني تجاه شكون, تجاه وسيلة نقل, تجاه كار, تجاه كرهبة, تجارة سيارة مواطن منافس. عندك السلوكيات العدوانية المتغلغلة يعني الحقيقة في المجتمع التونسي, يجي يفرغ وينفس الغضب بتاعه في كل كار, في كل وسيلة النقل, في كل المنشأة العمومية, في كستاد اللي كسره, في الكرسي اللي قلعه. العنف السلوكي الموجود هكايا راهو تورثناه جيلا بعد جيل توكايا, ولا في القصر في الأطفال الصغار عمره 14 و15 و13 عام ومن بقى حتى 10 سنوات يهز الحجر ويضرب كار متعدية. شنو البليزير اللي لقاه؟ شنو الهدف؟ ما فهم حتى هدف ليه لشيء, ربما هو مشحون بضغوطات نفسية واجتماعية, وفما برشا أسباب أديت لهذه السلوكات.
1: كي نحكيو على ربما الاعتداءات هذه نجمو زادا نقسموها سي فؤاد بالاعتداءات اللي تصير على الحافلات في حد ذاتها, والاعتداءات اللي تصير على الأعوان أو الركاب أو سواق الحافلات هذه, لأنه فما الحقيقة برشا أنواع بتاعتداءات. فما اللي جوست هان الكار متعدية بار اكزومبل يكسروها, ولا اللي يركب في وسطها بار اكزومبل زاد كيف كيف في بعض المقابلات قبل, لأنه يعني الحقيقة ما عادش فما نقل للجماهير كما لي ديبلاسمون اللي يصيروا بالنسبة للجماهير
2: المنافسة.
1: أما نحكيو حتى التلام ذا اللي بدو في وسط الكار بار اكزومبل, فما شكون يعتدي على الحافلة اللي هو راكب فيها؟ دونك الاعتداء من الداخل ولا من خارج هذا هذا موجود. والنقطة الشكل الثاني من الاعتداء اليوم نحكيه زاد على الاعتداءات اللي تصير على عدد من الأعوان ولا الركاب ولا عملية السلب ولا
2: هي ولا هي تونتي حليت لنا قوس على سلوكيات اجتماعية معينة وليت من موجودة ودرجة في المجتمع اللي هو الاعتداء على الغير. الاعتداء على الغير ينقسم سواء اعتداء على الأملاك, أو الاعتداء على الشخص في حد ذاته وعلى ذات الإنسانية، ويعتدي على حرمته الجسدية وعلى يعني عليه هو بصفة مباشرة. الأسباب شنية مادي؟ لازم نقراو علاش المجتمع التونسي تصاعدت فيه كمية العنف الكبيرة، علاش ولينا عنيفين تجاه بعضنا، تجاه الآخر، تجاه من يخالفنا في الرأي أو يخالفنا في التوجه أو يخالفنا في حتى في لون البشرة. مادي كنت تشوف أنت الحملات المتصاعدة ضد بعضنا البعض، وفما عنصرية كبيرة، وفما المجتمع التونسي فقد جزء كبير من أخلاق بتاعه ومن التسامح ومن الاتزان والرصانة الموجودة في الإنسان، ولا فما منسوب عنف كبير لأنه مفهوم القيم تنحى، ما عادش عندنا كل إنسان ألا يعطي القيم، ما عادش عندنا الإنسان ألا يحدد سقف التصرفات. بمعنى القبل كان موجود البي، موجود الأم، وموجود كمجتمع يحيط بالإنسان ويحدد له السلوكيات بتاعه، هذه تنجم تمشي فيها وهذه لا. يعني بمعنى كانت فما انحرافات سلوكية راهي منذ ربي خلق الإنسان ووجعه في الأرض، موجود الانحرافات ولكن كانت مديرية، كانت محددة، كانت فما إحاطة نوعا ما. ولكن توكية ما عادش عندنا موجود، ما عادش عندنا القدوة ألا نتبعوه، ولا عندنا قدوات شاذة، فما انفلات أخلاقي أولا، فما انفلات أسري، فما سلوكات يعني هجينة وغير نابعة من المجتمع بتاعنا، وليت فما مخدرات برشا، فما عنف برشا، فما كلام زايد برشا، فما سلب برشا، فما اعتداء برشا على الحرمة الجسدية، فما برشا ممارسات لا أخلاقية. أصبح التجاهر بالكلام البذيء وإلا بالمخدرات وإلا بالفحش في القول كله أصبح عادي.
1: فما تنسيق وعمل اليوم لتوعية الشباب هذا اليوم، راهو فما ملك عمومي، راهو اليوم أنت تستغل فيه نهار آخر ولدك، راهو النجم كما كانوا يقولوا هنا قبل في المدرسة. فما عمل على الجانب التوعوي في البداية نحكيه، وبعدش نحكيه على الجانب الردعي، ونحكيه اليوم مهم برشا باش يكونوا ربما الكاميرا اليوم موجودة في الحافلات ولا لا، معنا نوصل لهالدرجة هذه. اليوم شكون مكلف زادة بحماية هذا الملك العمومي اليوم؟ شنو كل كار باش نعمل لها بوليس اليوم؟ يعني هذه مسؤولية مشتركة الناس الكل، وما احنا مطالبين باش نحميو الحافلات نتاعنا والملك العمومي بصفة عامة.
2: بالضبط. يعني اني نرى الجانب الردعي او الزجري او العقوبات راهي ماهيش الحل، هي اخر حلقة في هذا الباركور كل، في هذا المسار. المسار هو انت على كسر كما قلت مادي، ما نجمش تنصب بوليسي في كل كار، أسيدي بوليسي راكب في الكار والأخر ضربها من برا، كيفاش تعمله؟ كيفاش تشده؟ في كل أنت تركينة مش ترشقة بالكاميرا مسألة مستحيلة. ولكن الأصل في الأشياء شو لازم يكون؟ لازم يكون عندنا جانب توعوي وتثقيفي وتربوي من عديد الأطراف، مش من طرف برك، مش من العائلة برك، مش من المؤسسة التربوية برك، مش من المجتمع برك، مش من الجمعيات والمجتمع المدني، مش من السلطة. هذا كل يخدموا في إطار مشترك مع بعضهم باش يخرجوا نماذج صالحة وسلوك قويم ما يعتديش على الملك العام أو الخاص. بمعنى احنا الأسرة استقالت على الدورة سمادي، ما عادش كل الأسرة كل الأب أو الأم ألا يعطيه القيم، ألا ينجم يتبع أولادهم، لأنه الأسرة توكية مشغولة بالخدمة، الأب ما يخدم، الأم تخدم خارج المنزل، نجريه على الخبز، الناس كل ناس كل تجارة وتطلع الصباح وكل أطفال هكية، نخليوها للشارع، نخليوها للمجتمع، فما برشا انحرافات وهم اللي يعطيهم القيم. ليه يعني ليش ما تكسرش؟ كسر وعمل وضرب والولي جيرالمون
1: هو الأخطر سيفويد، أنه اللي نشوفوها حتى في اللي فيديو ساعات وقت اللي يتم تداولها حول عملية اعتداء على أي ملك عمومي، وكأنه فيه متعة، وهذا الاخطر. يعني ما جيش بار اكزومبل في خلاف معين تقول تصير مرة بعد قداش، بار اكزومبل هاو صار عادي، صارت عركة كان فما خلاف ربما وتطور هذا الشجار إلى اعتداء، وربما طيش حجرة جيت في الكار ولا جيت في هذه المؤسسة العمومية أو غيره
2: بدون قصد.
1: لكن وقت اللي يكون الاعتداء من غير حتى اي سبب، هذا هني يولي الاخطر. يقول وكانه فيه متعه، عاملين جو، عاملين كيف، هاي برك الكار باش تتعدى وتعدى، وكيران هاي نكسروا زوز ثلاثه كيران ونهربوا. هذا لنا يولي فما مشكل.
2: هو لازم ترجع للسبب النفسي، هناك سبب نفسي، فما مرض نفسي هو اللي يستمتع بإذية الغير، باش هو كيكسر قبل كسر لامبا في الـ في الـ في الـ في
3: الشارع،
2: في الشارع، ولا ضرب حاجة، ولا حتى كي يبدأ يتعدى يجبد شجرة يقطعها، شنو المتعة فيها؟ لوجيك. يعني كيف فما حقيقة، فما مرض نفسية، فما كل إنسان ينفس على الغضب بتاعه ويلقى متعة في أذية الغير وفي الاستمتاع بالتكسير وبالتهشيم وبالاعتداء على يعني كيف متعة. يعني كيف لازمنا نرجع للمجتمع بتاعنا وطريقة التنشئة، لانه هذا الطفل،
1: لانه ما صارتش محاسبه الاشخاص اللي قاعدين يمتلكوا يعتديوا على الاملاك، يعني
2: هكي في مرحله ثانيه. ولكن المرحله الاولى شنو يخليه يمشي في هذاك التوجه، اللي يخليه يمشي في الاعتداء وفي التكسير وفي التهشيم، مش كسر،
1: لانه عنيف في ذهنه
2: اصلا، يعطيك الصحه، لانه يعني تم تنشئته وتربى تربيه عنيفه، لانه ما لقاش شكون يحيط به ويعلمه يقول له هكا عيب وهكا مش عيب، هكا حلال وهكا حرام، هكا يجي وهكا ما يجيش. يعني انت اولادك وولادي والسيد الاخر ما مش نعطيه قيم، احنا اولادنا كي ولدك تلقاه يكسر شد السيلو يكسره تقول له لا راهو ستيلوك، راهو كتحافظ عليه، كي كسر ستيلو ونورمال، كي قطع كراسته وما يسالش، هو يبدا بحوايج بتاعه هو من داخل، وبعديش يخرج لبرا يولي هكايا ما عادش يزيه، كي مش يطلع للشارع وباش يمشي مش يلقى شجره مش يجبد يقطع، ما يسالش قطعها، تي شامل هو صغير ما يعرفش، وبعد كي يكبر مش يكسر بالار تجارو ما يعمل حتى شيء، وبعديش يتعدى يكسر الكار، كي يكبر بعديش ويتغشش يدخل السبيطار يكسره لانه صارت له ربما مشكله. هذه الذهنيه وهذا السلوك اللي تربى كما الغول كما الوحش الصغير يبدا يتربى في داخل الانسان، وعمال يزيد يعمل يكبر معه لين ياكل ذلك الغول، ياكل المجتمع ككل. ننسوا بالعنف الا موجود التويكية في مجتمعاتنا وفي سلوكياتنا وفي شوارعنا، راهو خطير وخطير للغايه، لازم ندقوا ناقوس الخطر ونقولوا هيكايه فما مشكل كبير جدا وفما خطر داهم يهدد المجتمع ويهدد استقرار ويهدد كينونته. لماذا؟ لانه هذا الطفل اللي عمره 14 عام كسر كار، غدو شو نجم يكسر يا ماتي؟ ملقاش كار، ينجم يدغر صاحبه فاسيلمون، ينجم يدغر مرته فاسيلمون، ينجم يمارس عنف وعنف شديد على اطفاله. هذا هو، لانه هذا الشخص وهذا الطفل تربى بسلوكات عنيفه، لانه ملقيناش ملقاش القدوه اللي تعلمه، لانه هو
1: تربى، لان المجتمع المجتمع زاد اللي يعيش فيه زاده مجتمع عنيف،
2: يعطيك الصحه، ولانه اللي يسمع
1: اليوم تعرف انت كان جاي مجتمع صالح هو يبدا ويجيب له شخص اليوم عنيف شلقى روحه منبوذ يبقى يبقى يبقى في الاخر باش يتصلح، يبقى يبقى مجتمع حاضر باش وكله مجتمع عنيف،
2: لانه جميع المعطيات المحيطه بهذا الطفل
1: كلها
2: تؤدي للعنف. نعطيك نبداو من الاول، نبداو من الاسره فما عنف، الشارع فما عنف، كي تلقاه راكب في معبي وفي الكهرباء مش يوصلوا للمكتب بيب وزماره وبعد يبيك عليك تو، كي يبدا انسان قاعد يترنى في السياقه ويكري الكهرباء في رون بوان شي يصير مادي
1: تاكل بعض
2: تاكل بعضها، يسميه يعني يقولون فيه ما لم يقوله ملك في الخبر،
1: قال ايش طالع
2: ويبيك وينعتوه بصف حيوانات هذه العنف زيد يتعدى اكثر من كيك يمشي للالعاب فيديو شو هي الالعاب فيديو يلعبوا فيهم كلهم ضربوا قتلوا جي تي وكرتوش العنف مش يترخص فيه زيد الاغاني اللي موجوده بالراب علاش تحكي تحكي على العنف وعلى المخدرات وتحكي على الدنيا الكل هذا علاش تحكي جي يتفرج في مسلسل ولا في فيلم منسوب عنف لفظي وجسدي غير عادي بعدش باسم حريه الابداع والفن وانت ما تفهمش الفن والى اخره فيلم كامل من اللي يبدا لنيوف هو قبح هو سفاه هو كلام زيد هي يعني مقاطع جنسيه بذيئه ماهيش موظفه
1: خلينا نحكي واحد
2: هذا الكل مهدي
1: يوظف
2: شي ساهم يساهم في تكوين هذا الشخص اللي مش عنيف
1: فضاء
2: بطبيعه الحال ما فماش اليات العقاب واليات الرقابه وهذا المعلم زاد المعلم مهدي وحكينا في الموضوع اليوم الصباح وكان اجتماع بالصدفه مع بعض المعلمين ونتوجه لهم الحقيقه بالشكر متابعين اوفياء يعني وتفاعلين برشا مع مواضيع البرنامج يعني ما عادش عنده دور هذا المربي تنجم انت كمربي كأستاذ او كمعلم تنجم تمارس سلطتك الحقيقية على هذا التلميذ انت اسمك مربي وزارة التربية ثم التعليم. التربويني في فضاءاتنا التربويه سماتي، في فضاءاتنا التعليميه باش نكونوا لعباره ادق واصح. مش عندك انت كدور كمربي كمعلم او استاذ، ماش عندك الدور التربوي، الدور الاحاطه النفسيه او الاحاطه الاخلاقيه، مش دخلك فيه انت. وزيد الاولياء الحقيقه فما فهم غلط لمفهوم الحريه، لمفهوم التربيه الايجابيه. والله يصدعونا برشا، يعني الحقيقه فما برشا حوايج راني ما نحبهمش. التربيه الايجابيه والتربيه الحديثه، لا والطفل رد بالك تقول له لازمك صغير تقومه وتفسر له وتعلمه. فما زاده ما نقولش ديما تضرب، فما جانب صغير من التربيه، جانب صغير. لا لا مش تدخل تبدا تفلق، ناسي بس انت تعلمه عنفك كيك، ولكن لازم تزرع فيه القيم.
1: صحيح.
2: احنا هذا كل الحقيقه فقدناه، نلقاو النتيجه الموجوده تو كيف في الشارع.
1: كيفاش نحكيو زاده على النتائج العمليه زاده، كيف نحكيو على ارقام؟ اليوم حكينا على الحافلات والاشكال الكبير والنقص الفادح والخطوط اللي ما نجمناش نغطيوها والاشكاليات اللي صارت في السنوات السابقه، و الساحه يعني شركه النقل ما زالت الى يومنا هذا راهو حاجه
2: بنقص كبير جدا،
1: نقص كبير برشا. وحكينا يعني اللي يفك كاره وانجاز كبير، ونذكروا قبل قداش فما خطوط حتى في مساكن وعدد الحافلات، ونعرفوا قداش تراجع هذا الرقم في الوقت اللي احنا ربما في حاجه انه العدد هذا يزيد. دونك اليوم وقت اللي باش يصير اعتداء على 4 ولا 5 ولا 3 حافلات، راهو الرقم هذا باش نحم بلايص اخرين اليوم باش نجم ترجع تغطي الخطوط هذه، واكيد هي خطوط حيويه وفيها عباد ربما تنتظر هذه الحافله اللي باش تهز يعني الاقارب نتاع الاشخاص هذم ربما اللي قاموا بالاعتداء، ولا من عائلاتهم اللي باش يقرا واللي باش يخدم واللي اكيد كل واحد ماشي لبلاصته.
2: بطبيعه الحال يعني هذا الاعتداء يكلف المجموعه الوطنيه اموالا كثيره واموالا طائله، اضافه الى اضاعه الوقت وإضاعة الزمن وتعطل المصالح وغير ذلك. واحنا نعرف مليح وتعرضنا في عديد المرات ماتي كونه شركة النقل بالساحل وشركات النقل الجهوية الكل راهي تعاني الأمرين نتيجة النقص الفادح في عدد الحافلات والنقص كبير في السفرات. وهذه الحافلة تكلف يعني برشا فلوس، سواء في تشغيلها سواء في شرائها، والا زاد كي تعدم ما نلقاوش قطع غيار وتتكلف لنا
1: حتى في المردوديه، راهو باش تلقاك ولا مش تلقاك، باش تطلع بيك ولا بلاش تنجم تمشي تعمل طريق ماشي وجاي وما فما حد معاك.
2: باهي
1: صحيح ولا
2: اضافه صحيح اضافه ان مهدي شكون يستعملها الكار جينيرالمون؟ الاغلبيه مستعملي الحافلات اللي هم التلاميذ والطلبه، الفئات الحقيقه الاقل دخلا، تلميذ او طالب شنو الدخل بتاعه؟ هو ياخذ
1: العمل زاد اللي ما نجموش باش يتنقلوا بيان سور.
2: لكن الماس الكبيره، ماس الكبيره يعطيك الصحه كي تتكسر الحافله هكية وانت تضرب لها وتكسر لها بلارها وتصبح غير صالحه للسير على الطرقات، شكون متضرر؟ تلاميذ. انت كتضررت الاول، انت الاول كتضررت مش باش تلقى غدوه كار، وغدوه انت عندك امتحان الكار مش تجيك روتار، والا ما تجيكش. لماذا؟ لانك كسرتك الكار هكية. مساله الوعي راهي مهمه برشا، ولازمنا نفهموا كونه البلاد هذه ملك للناس كل، راهي ماهيش ملك مادي، مش ملك رئيس الحكومه، ماهيش ملك الكار هكي، مش ملك شركه النقل بالساحل، لا لا هي ملكياني يعني كمواطن،
1: ملك المجموعه الوطنيه،
2: طول يعني نركب فيها وعندي فيها الحق فهي ملكي، كما كابت تضول في الشارع هكي ملكي لاني ضو عليه يعني.
1: هذا دونك رجعنا للنقطه الاولى اللي هي حمايه هذه الممتلكات، هي مسؤوليه
2: الجميع. هي مسؤوليه بطبيعه الجميع،
1: مسؤوليه مشتركه،
2: مسؤوليه الجميع، وتكلف المجموعه الوطنيه اموال طائله، وراهي كي تتكسر او تعدم ويتم تخريبها المتضرر الاول والاخير هو المواطن، هو مستعمل تلك الحافله او تلك التجهيزات او تلك المؤسسه التربويه. او احنا كي طاوله انت شد كسرها، باهي طاوله انت تقرا لها، خربشتها كسرتها فصلتها من بعضها، اي وغدو علاش تكون تقرا؟ علاش باش تقرا؟ مش علاش باش تقرا؟ ما تلقاش علاش تقرا؟ يعني ربما هم اطفال مازالوا صغار، مازالوا مراهقين، مازالوا ما يعرفوش النتائج الحقيقيه لك الافعال التخريبيه بتاعهم. لازم برشا وعي. يعني كاين زاد شنو ندعواني؟ ندعو الجمعيات، ندعو المجتمع المدني، ندعو الى حملات تدخل للمدارس تحاول تحيط بك الاطفال هاكي، نحاولوا زاد كيف هذا الفراغ راهو يولد زاد يعني شرور كبيره جدا، يولد يعني مساوئ ما عندكش انت انشطه رياضيه، ما عندكش انشطه ثقافيه بالحق تكون انشطه ثقافيه حقيقيه، مش انشطه ثقافيه من نعديوها كلمتين في الاخبار ولا فيش نعلقوه في اي مؤسسه يعني ثقافيه ولا غير ذلك، لكن بالحق لازم دور الشباب ودور الثقافه والمنظمات الوطنيه كما غير المصايف والجولات والكشافه والجمعيات الحقيقه لازم تتوجه مباشره الى مراكز العمل بتاعها الحقيقي. تعرف وين؟ في المؤسسات التربويه. العمل بتاعها مش في مقراتها، العمل يكون بالمشاركه وباستقطاب هؤلاء الاطفال والشباب. انت تمشي لهم ما تستناش يجيك دوك، لازم تبدلت الدنيا وتقبل كنا احنا نمشي ونشد الصف باش ندخل ونجري وباش ندخل دار الشعب ودار لا تو لا تو انت تمشي له، لازمك تخرجوا من من من التليفون
1: لانه ايوه هذه هي
2: ايوه
1: بقى احنا بعد اكيد باش نواصلوا الحديث نتاعنا، لانه علاش لازم ربما الجمعيات او المنظمات هي اليوم اللي تخرج، لانه فما شكون فك اليوم الصغيرات هذوما
2: واستحوذ
1: على كل الاقوات السمارت فون.
2: وش فيهم اللي السمارت فون؟ هل انت قادر باش تراقب السمارت فون تاع ولدك؟ الحقيقه 99% باش ما نبالغش، 90% لا 90% ما تعرفش، 90% راسه راسك التليفون وتيك توك والانستغرام وسناب شات يفهم اكثر منك ويخبيهم وما تفيق بشيء وتجي يدير كونفرساسيون ويشوف فيديوهات حسب ما هو، فما الجوريثم كامل. شو تشوف انت؟ انت تتفرج على الاكسيون يجيب لك الاكسيون كل، وعمال يزيدك في القراءه. انت تتفرج على الطبخ يجيب لك طبخ، انت تتفرج على سبور يجيب لك سبور. الور يعني كي والطبيعه الانسانيه راهي تميل لحاجه سهله والحاجه ربما اغواء وغير ذلك. اسكو احنا نجم نراقب اولادنا؟
1: مستحيل
2: باش نراقب اولادنا.
1: واضح اكيد احنا باش نواصل حديثنا بعد شويه استاذ، لانه باش يكون يعني الحديث مرتبط شويه الحقيقه بعضه، باش نحكيوا على الحثه تاع البنيه يقين ان شاء الله ربي يشفيها. يعني الموضوع اللي خذا الحقيقه الناس كل تحكي لي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان شاء الله ربي يحفظها. ومثل هذه الظواهر الحقيقه ترجعنا لبرشا يعني سنوات وقت اللي حكينا على العنف ومثل هذه الاعتداءات اللي تصير، ونادينا ايضا باش تكون اشد العقوبات اليوم لمثل هذه التصرفات والاعتداءات اللي اي يعني نفس بشريه ما تنجمش تقبلها اليوم، لا على صغيراتنا ربي يحفظهم ولا على الغير زاد كيف لا نحبوها لينا لا لغيرنا بطبيعه. وان شاء الله مثل هذه الظواهر ما عادش نسمعوها بعد شويه، اكيد باش نرجع باكثر تفاصيل في القناص. خليكم مع فصل ثم نواصل، مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: تسمعوا في القناص على لرم افام.
1: مقيت الشهر على لرم افام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: اسمعوا في القناص على لرم فم.
1: تقيت الشهر على لرم فم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل، القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر، من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على لرم فم.
7: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية. نحكيه سيفويد على حادثة الحقيقة تم تداولها برشا وأثارت غضب يعني كل يعني المواطنين والناس الكل اللي تفاعلت مع الحادثة على البنية يقين.
8: أكيد الناس كل سمعت ومواقع التواصل الاجتماعي كل يعني ضجت الحقيقة بحادثة الاعتداء على فتاة قاصر طفلة يقين، إن شاء الله ربي يشفاها. يعني اعتداء وحشي، واختلفت الروايات في عدد المعتدين وشو اللي صار بالضبط، ولكن المؤكد اللي هو فما اعتداء صار اعتداء وحشي من شخصين او مجموعة اشخاص يعني حسب الروايات على هذه الفتاة. فتاة ما زالت قاصر عمرها تقريبا 15 سنة، خرجت باش تمشي تعمل قهوة هي صحبة صديقة، يعني وخرت في الوقت، طلبت أمها، تعذر الاتصال، مشيت المركز قالوا لها فبعد 48 ساعة، ثم فما شكون اتصل بأمها وإلا هي عاودت اتصلت قالوا لها وبنتك عنا ورانا تم الاعتداء عليها إلى آخره. وبعدش الطفلة يعني صار عليها اعتداء وهي نزيلة المستشفى الآن. هذه تقريبا الوقعة من عشان
7: أكيد هي كانت كان فيها مصدر أمني في تصريح إعلامي ما تم ترويجه حول وفاة طفلة 15 سنة التي تقيم حاليا بمستشفى شارنيكول بالعاصمة بعد تعرضها لاغتصاب من قبل شبان بمنطقة الملاسين حسب ما تم تداوله من معطيات أولية. وأضاف المصدر الأمني أنه تم إدراج شابين في التفتيش يشتباه أنهما مورطان في الاعتداء على طفلة 15 سنة، وقد بشرت الفرق الأمنية عملية البحث والتقصي عن هذين المشتبه فيهما بعد النجاح في التعرف على الهوية متاعهم في وقت وجيز، ليتم إيقاف شخصين أحدهما ممرض والثاني قريب للمشتبه فيهما بتهمة عدم الإبلاغ عن وقوع جريمة. وحسب المعطيات الأولية فإن الواقعة تتعلق بارتكاب جريمة اغتصاب قاصر واستهلاك مفرط للمخدرات في انتظار سماع أقوال الضحية واعترافات المشتبه بهما. وقالت وليدة الطفلة في فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الابنة متاحة دونك على قيد الحياة وتخضع حاليا للعلاج بالمستشفى، من المنتظر مواصلة استكمال الأبحاث والتقصي في ملابسات هذه الجريمة فيما تتواصل عملية البحث عن المشتبهين.
8: باي لازمنا الحقيقة بعيدا عن العاطفة بعيدا عن الانفعالات النفسية لازمنا نحدو المسؤولية، مسؤولية شكون. حكينا ربما في الجزء الأول من البرنامج مادي على العنف الموجه يعني والتخريب ضد المؤسسات ضد وسائل النقل ضد الملك العمومي، وحكينا على دور العائلة ومسؤوليتها في اللي حاطة بأطفالها. يعني كي نلقى طفلة عمرها 15 عام خرجت تمشي تعمل في قهوة وخرجت مع صديقة إلى آخره، ثم صارت لها هذه الجريمة الشنعاء النكراء في حق طفولة، خطر طفلة عمرها 15 عام مازالت قاصر، مازالت ماهيش مسؤولة على سلوكياتها، مش مسؤولة على أفعالها تمام المسؤولية. أي سؤال بالنسبة لي، خرجت بموافقة شكون؟ بموافقة أمها، مع شكون؟ ما دارش يعني ما صديقة. اسكو هاتي الأم أو هاتي العائلة على دراية بتحركات ابنتها، على دراية بعلاقات بنتها مع شكون خرجت وكيفاش خرجت وفين وضعية خرجت. الحقيقة راهو مش في إطار محاكمة ولكن في إطار تنسيب الأشياء. نوضحوا الأمور، إذا كان أنت بنتك تخليها تخرج كيما تحب وقت ما تحب مع اللي تحب بأي مظهر كان، وبعديش شنو تستنى؟ يعني كي راهو احنا نعيشوا توكية مع وحوش أدمية مع كمية كبيرة من المخدرات، مش المخدرات العادية ولات الأقراص المخدرة، راهي تخرج الإنسان من حالته الطبيعية إلى أعزكم الله إلى حالة حيوانية متوحشة تمام التوحش. وعديد المرات سمعنا بجرائم كثيرة كونه فما شاب في ولاية مجاورة اغتصب يعني امرأة عجوز عمرها 80 عام واستفعل فيها ثم قتلها نتيجة استهلاك المفرط للأقراص المخدرة. انت طفلة عمرها 15 عام سكو تعرفها مع شكون خرجت بنتك ولا؟ وحسب الروايات
7: عملية استدراج على باش من يزوج
8: الموضوع نغطيه وعين نسمش بالغربين ونقول الحقيقة. الحقيقة كونك انت بنتك كيفاش خرجت؟ علاش خليتها تخرج وعمرها 15 عام؟ شنو القوي اللي نعملوا فيهم؟ ودي بربي خلنا نعملوا وقفه مع انفسنا ونحاسبوا ارواحنا شويه يا مادي، يعني بالمنطق انت بناتك ولادك مازالوا دي مينور مازالوا قصر مازالوا صغار تخليهم يخرجوا في اي وقت تقول لك نمشي نعمل قهوه؟ مع شكون مشيت والقهوه كيفاش تعمل فيها؟ واسكو طفل عمره 15 ولا طفل عمرها 15 شنو القوي مش تعملها؟ يعني أصلها مكانها هي طفلة مازال طفلة، أصلها مكانها الأصلي اللي هو في الدار وقت القراية في الليسي وإلا في الكوليج ووقت الآخر اللي هو في الدار وإلا في الرياضة وإلا في مؤسسة عمومية ثقافية إلى آخره. أما تقولي نمشي نعمل قهوة توكي تخرج مادي، يمشي المدن المجاورة أهبط سوسة أهبط مسير أهبط الزون توريستيك شوف القهوة بشكون معبية، معبية بالفروخ صغار طبلياتهم يقراو يعني سرتو في العودة الدراسية رغم يقرأوا في كوليج ويقرأوا في ليسي وقاعدين ويتكيفوا وفاب واليوم قعدنا اليوم وانت يا مهدي قعدنا وهيك اليوم بالزهر مع إطارات يعني من معلمين وفي في المدرسة وش قالوا لك؟ قالوا لك في الدورة هني كي قاعدين يفتلوا في الزطلة صغار. اي هذا كل شنية النتيجة بتاعه؟ نتيجة بتاعه مش يحفظوا جزء عامة ولا مش يعملوا يحفظوا تلاوات ولا ممشي تكون فما انحرافات سواء أخلاقية أو قيمية أو سلوكية أو ما كل مش يكون فما انحرافات مش تأدينا إلى هذه النتيجة. راهو هؤلاء الأطفال هم مازالوا قصر، راهو في مسؤوليتنا كأولياء كمجتمع كمؤسسات تربوية كمؤسسات إعلامية ككل راهو في مسؤوليتنا التوعية والإحاطة الكاملة بهذه الفئة لأنها مازالت فيها هشة لأنها ما عندهاش قدرة على التمييز الصحيح من الغلط. يعني إذا كان أنت تسيب الصغار على بعضها وتسيب الحرية المطلقة. الحرية المطلقة هذه نتيجتها الحتمية أكيد. اللي هو توصل مشاكل وجرائم واعتداءات أكيد. الحرية المطلقة تسيب مخدرات راي تأثر لك سلبا على المجتمع وعلى السلوكيات بتنس الكل أكيد. الحرية المطلقة مادي زادة كيف كيف راي تخليك راي توصل لأشياء لا أخلاقية، اعتداءات جنسية. يعني هذه عمرها 15 عام، راه هو الزوز اللي شد وقل لي انسان يعني بالغ ممرض نورمالمون انسان مينور وزيد قريبها، راهو ظرف تجديد العقوبة توصل إلى بقية العمر.
7: أكيد في مستجدات أيضا هذا الموضوع، كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أصدرت بلاغ، وين أفادت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء بأنها تتابع ببلاغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 ربيعا التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبه تعرضها للاعتداء الجنسي. وأكدت الوزارة أنها تولت حال تلقيها الإشعار الخاص بهذه الواقعة الأليمة تعيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الضحية والتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. كما شددت الوزارة على أنها تولي كل العناية بالضحية وأسرتها وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بهم في إطار الضوابط القانونية وبالتنسيق التام مع مختلف الشركاء والجهات القضائية والأمنية المباشرة لل الملف. وأشادت الوزارة بالتفاف كل التونسيين حول تجريم العنف ورفض كل مظاهره ووقوفهم صفا واحدا لمكافحة ظاهرة المخدرات وتوقي من مخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع، داعية أيضا كافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفل الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. وهذه نقطة الحقيقة حبيت زادا نوصل فيها، لأنه شفنا برشا الحقيقة من عرش عن قصد أو غير قصد اللي داولوا صور الطفلة الضحية هذا، واللي نجم ما يأثرش فيها توي يأثر فيها بعد
8: بطبيعة الحال، مش أثر عليها هي ومش أثر على محيطها ومش أثر على أسرتها وعلى أقاربها وعلى أخواتها. يعني فما تأثير وفما زاد تشهير وفما ضرر نفسي كبير، مش الحق مش يتبع الطفلة هذه. يعني هي طفلة، هذا الاعتداء الجسدي سيصحبه ولا صاحبه اعتداء معنوي، ومش يقعد يتبع فيها سيرتو إذا كان تم نشر وتداول صور ووقائع هذا الاعتداء. هو في المجلة الجزائية يوجب وجوبا سرية التحقيقات إذا كانت تتعلق المسألة بالاعتداء على قاصر، سواء كان جنسي أو جسدي أو عنف أو إلى آخره. سرية المحاكمة وسرية التحقيقات وجوبية، يعني في حالة وجود قصر في مثل هذه المسائل. ولكن مادي إشكالية كبيرة ولازم ندق ونقص الخطر
7: في مخصص المخدرات.
8: كنت مش أحكي لك على المخدرات،
7: لأنه احنا حتى محليا نذكروا سيفويد وتقريبا منذ 48 ساعة كنا حكينا على حجز كميات من يعني الحبوب المخدرة والقبض على المروج متاحة. أيضا يعني حكينا على عمليات السلب، وأيضا نجاحات الأمنية شرطة العدلية بسوسة الجنوبية ومركز الأمن الوطني بقصيبة سوسة وشرطة النجدة اللي أطاحت 3 أشخاص متورطين في عملية سلب. يعني هذا يأكد اليوم يعني الشارع قديش معبي اليوم بالإجرام وبخاصة المخدرات.
8: بطبيعة الحال المخدرات هي باب كل الشرور. قبل كان الخمر هو باب الشرور كل، وهو سبب الشرور. توكاية طورنا من الخمر أصبحت المخدرات، ما عادشك الزطلة العادية. الزطلة العادية ظلي أصبحت
7: رائجة
8: وعادية، يعني بارد كيف في دخان. ولكن المسألة الخطيرة جدا والخطيرة للغاية ويجب أن ندق نقوص الخطر اللي هي الحربش، تلك العقاقير التي مجهولة المصدر ومجهولة التكوين والتركيب والتأثير زاد كيف كيف، هي التي تحيق وتقتل شبابنا وتقتل أحلامه وتقتل طموحه وتقتل المستقبل وتقتل العائلة في حد ذاتها. لأنه أعزكم الله، يعني في عائلة يكون فيها طفل ويكون فيها شاب مدمن على هذه العقاقير، الحقيقة مأساة كبيرة جدا للعائلة. راهي العائلة تعاني الأمرين، الأم تعاني والأب يعاني والأخوة بتاعه يعاني وأخواته يعاني. راهي ثم مشكلة كبيرة جدا في استهلاك المخدرات وفي استهلاك هذه الأنواع التي عواقبها وخيمة جدا. راهي عواقب حينية
9: وعلى على طول المدى راه يتأثر على الأعصاب وتأثر على الميوسكل وتأثر على الكلاوي وتأثر على المخ ويصبح إنسان كدور جثة هامدة لا يعني لا عنده مستقبل بدنه كله طايح بان كلاوي ما عادش تخدم راه يأثر على القلب وعلى الرواري وعلى المشاكل كل شنو الهدف باش يشيخ في كل لحظه هكية باش يتفرهد في كل لحظه باش يصير له ايبانويسمون مناش انتشاء في كل لحظه هكي برك يعني بالحق موضوع المخدرات لازم نتعامله معاه بحده وبصرامه وبحزم وبقوه وبشده وبعقوبات الحقيقه تكون قاسيه وقاسيه للغايه لانه قاعد يضر ويهدم في المجتمع التونسي راه يهدم لك اليوم وقاعد يهدم لك غدوه لانه هذا الشاب اللي عمره 14 و15 و20 عام يا مهدي اذا كان يتعاطى مخدرات نسبة التعافي منها قليلة ضئيلة وضئيلة جدا لأنه إذا كان دخل في دومين
7: محلية بتاع الشباب اللي قاعد يقاوم في المخدرات يعني ويدوروا بأصحابهم كي ريتهمش برشا يعمل في برشا فيديوهات نبعث لك الفيديوهات وإن شاء الله نبرمجوهم مرة أخرى قاعدين يقوموا بالدور اللي لازم ربما تقوم بها الدولة وتقوم بها ربما الجمعيات وتوعوي ولا ويخدموا راهو يخدموا في خدمة وفما عملوا نجاحات ومكنوا أنه معناها
9: يخرجوا أشخاص من الإدمان.
7: من الإدمان هو براهم كانوا مدمنين وبدأوا ما بعضهم يخدموا على
9: هذه من الأشياء الإيجابية ربما لكن ولكن
7: معز أنا يتابع بالبيه ديجا في الموضوع هذا
9: لكن لازم نحكيه عن معناش مراكز علاج إدمان يا مهدي معناش مراكز علاج إدمان هذا الشباب الحقيقة اللي قاعد يعاني بطريقة غير عادية راهو تأثيراته كما قلنا سلبية ولا يطيح في المستنقع هكايا صعب أن يخرج منه بنفسه راهو لازم مجهود جبار منه ومن العائلة ومن المحيطين ومن الأصحاب باش يخرج من المستنقع يعني عندي نعرف بالحق فما شخص سكر مشروعه كريمون وقالك لازمني نخرج لبرا خاطر ما نجمش نعيش راهو أني أنطوري بالمخدرات لازمني نخرج لازمني نهرب من الوضعية اللي أني فيها سينو راني ماش نجم نقاوم هو مقر بنفسه الحقيقة كي تلقى شوية وعي لكن الإمكانية باش تنجم تمدلو إيدك وتخرجوا صعيبة شوية لأنه الإمكانيات وضعف الإمكانيات وما فماش مراكز علاج إدمان مخدرات لأن هاتي الآفة قاعدة تأكل في الأخضر واليابس سواء شباب أو أطفال ولا حتى رجال كبار
7: كل الشكر ليك أستاذ فؤاد لقيت هذا أذن صلاة الأظهر باش خليكم مع فاصل ولن عودة أكيد بعد قليل إن شاء الله في القناص مرحبا
0: القناص يرجع لكم بعد شوية تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
10: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
11: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار 41 دقيقة. السلام عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الثانية لقيت هذا باش نعملوا جولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الماضية، وين قال الدكتور التونسي مختار زغدود أحد الأطباء الستة التونسيين المنتخبين بعضوية عمادة الأطباء بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء بأن الأطباء التونسيين في فرنسا يمثلون ثروة علمية كبيرة، مع وجود ما يقارب 5000 طبيب تونسي يمارسون مهامهم في مختلف أرجاء البلاد. وأوضح الدكتور المختص في أمراض الحساسية والجهاز التنفسي لدى تصريح الإعلامي على أن الوصول إلى عضوية عمادة الأطباء بباريس جاء ثمرة سنوات من العمل والخبرة الممتدة لأكثر من 35 عاما في القطاعين العام والخاص بين تونس وفرنسا، حيث تخرج في كلية الطب بتونس عام 1985 وتولى سابقا رئاسة جمعية الأطباء المقيمين بتونس قبل أن يواصل مسيرته الاختصاصية والتدريسية في عدد من المستشفيات الفرنسية بباريس. وأبرز زغدود أن المبادرة للترشح اعتمدت على استراتيجية قائمة على تشكيل قوائم ثنائية رجل وامرأة تضم أطباء تونسيين وفرنسيين، مما حظي بثقة زملائهم بالعمادة. وبخصوص التحديات التي تواجه الأطباء ومسألة هجرة الكفاءات، أكد زغدود أن أسباب الهجرة تعود أساسا إلى الظروف المهنية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الطبيب في القطاع العمومي، داعيا إلى ضرورة تحسين ظروف العمل لإبقاء الكفاءات أو الاستفادة منها. كما شدد على أن الدور الجديد داخل العمادة يهدف أساسا إلى الدفاع عن المهنة وتطوير قوانينها ودعم الأطباء الجدد للتغلب على العقبات الإدارية والمهنية. اتخذت المصالح الأمنية والصحية بمنطقة ورغش من معتمدية غار دماء بولاية جندوبة قرار بغلق محل معد لصنع المرطبات بالمنطقة وقتيا، وذلك إثر تسجيل 19 حالة تسمم لأشخاص تناولوا المرطبات وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لطفي العياري. وأوضح العياري أن المرضى أجمعوا على أنهم تناولوا الميلفي من نفس المكان في نفس اليوم، مشيرا إلى أنه تم في مرحلة أولى توجيه المصابين للمستشفى المحلي بغار دماء ثم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بجندوبة، حيث تلقوا الإسعافات والعناية الطبية اللازمة وتم تسريح بعض الحالات، فيما تم الإبقاء على حالات أخرى في المستشفى لمواصلة العلاج. وأشار العياري إلى أنه تم حجز المواد الموجودة في المحل المعني في انتظار ما ستكشف عنه نتائج المعاينات والتحاليل والأبحاث الجارية. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ اليوم الثلاثاء بأنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 ربيعا التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها إلى اعتداء جنسي. وأكدت الوزارة أنها تولت حالة تلقيها الإشعار الخاص بهذه الواقعة الأليمة تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الضحية والتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. كما شددت الوزارة على أنها تولي كل العناية بالضحية وأسرتها وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بهم في إطار الضوابط القانونية وبالتنسيق التام مع مختلف الشركاء والجهات القضائية والأمنية المباشرة للملف. وأشادت الوزارة بالتفاف كل التونسيين حول تجريم العنف ورفض كل مظاهره ووقوفهم صفا واحدا لمكافحة ظاهرة المخدرات والتوقي من مخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع، داعية كافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفل الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. أفاد حاتم لهويمل المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة خلال تدخله في برنامج نهار على صباحه على راديو رمثيم أنه سيتم اليوم الثلاثاء تنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. ودعا لهويمل للانطلاق مبكرا بالتوعية تهميه مخاطر المخدرات بالنسبه لليافعين الذين تبلغ اعمارهم 13 و14 سنه لتعريفهم بالادمان ومراحله، والذي يبدا عاده بسجاره مع الاقران والاشكاليات التي ترتبط به. واكد ضيف النهار على صباحه ان المندوبيه الجهويه للديوان بسوسه ستبعث خلال الاسابيع القادمه عياده للاقلاع عن الادمان يؤمنها اخصائي نفسي. حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1,000 مليون دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا هاما لتبلغ حوالي 160 ألف طن مقابل نحو 125 ألف طن خلال موسم 2024-2025، بما يؤكد الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الإنتاج والتجميع والتسويق والتصدير. فقد ركز المجمع المهني المشترك للتمور في إطار مهامي على الترويج للتمور التونسية والتعريف بجودتها وخصائصها، ولا سيما صنف دجلة النور، إلى جانب تكثيف جهود البحث عن أسواق جديدة وتنويع الوجهات التصديرية. وتعكس النتائج المسجلة توسع قائمة الواجهات التي تستقبل التمور التونسية، حيث لم تعد الصادرات تقتصر على الأسواق التقليدية بل أصبحت تشمل عددا متزايدا من البلدان. فقد ارتفعت الكميات المصدرة نحو ألمانيا نحو حوالي 10,000 طن إلى نحو 16,000 طن، في حين بلغت الصادرات إلى إيطاليا أكثر من 19,000 طن ونحو فرنسا قرابة 14,000 طن. ولا يقتصر تطور صادرات التمور التونسية على الأسواق التقليدية، بل يشمل أيضا توسع تدريجي نحو أسواق جديدة خاصة في آسيا والأمريكيتين. وبلغت الصادرات في اتجاه الهند حوالي 16,000 طن والولايات المتحدة الأمريكية قرابة 6,000 طن، فيما استقبلت تركيا نحو 7,000 طن وماليزيا حوالي 5,000 طن. كما شهدت قائمة الوجهات حضور عدد من الأسواق الجديدة أو الأسواق التي تشهد تطورا في حجم وارداتها، من بينها إستونيا وكمبوديا وقبرص وسريلانكا والأردن و بيلاروسيا. ويمثل هذا التنوع الجغرافي أحد المؤشرات المهمة على اتساع حضور التمور التونسية عالميا، كما يعكس أهمية الجهود المبذولة في استكشاف أسواق واعدة والتعريف بالمنتوج التونسي لدى المستوردين والمتعاملين الجدد. وتؤكد النتائج المسجلة خلال موسم 2025-2026 أهمية مواصلة العمل على الترويج للتمور التونسية وتوسيع قاعدة الأسواق واستكشاف وجهات جديدة وتعزيز القيمة المضافة للمنتوج. ويفتح أيضا

0: أدهانوم لأول مرة في تونس، إضافة إلى قادة وصناع القرار والسياسات والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. ويعتبر هذا المؤتمر منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير منظومات صحية رقمية تتضمنها لقاءات رسمية وشراكات فعلية وورشة عمل للانتقال من النقاش استراتيجي إلى تطوير وابتكار مشاريع وحلول قابلة للتطبيق في مجالات الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي. وسيشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأقليمية، ويهدف إلى رسم استراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل قبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. نبهت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى عواقب ظاهرة النينيو الكثيرة على الصحة، مشددة على أن هذا الحدث المناخي الطبيعي يشكل تهديدا كبيرا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن من بين المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه الظاهرة موجة حر شديدة قد تفاقم بعض الأمراض ورديئة في نوع أو نوعية الهواء بسبب الحرائق، خصوصا فضلا عن تأزم سوء التغذية والكوليرا بفعل الجفاف والفيضانات. وقد تؤدي أيضا هذه الظاهرة إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة عبر البعوض كالملاريا وحمى الضنك وأيضا أمراض أخرى، نظرا إلى أن هذه الظاهرة المناخية تهيئ الظروف لأمطار غزيرة وفيضانات. وقالت مديرة وحدة الحد من المخاطر والعمليات الإنسانية وتغيير المناخ في منظمة الصحة العالمية تيريزا زكريا خلال مؤتمر صحة في جنيف إلى أن من الممكن توقع العواقب الصحية لظاهرة النينيو، وثم أيضا فرصة تالية لكي نتحرك الآن قبل أن تتحول هذه المخاطر إلى أزمة. وأضافت ندعو الحكومات والشركاء والمجتمعات إلى الاستثمار من دون إبطاء والاستعداد واتخاذ تدابير استباقية من أجل إنقاذ الأرواح والحفاظ على الخدمات الرعاية الصحية. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى تحسين جهوزية أنظمتها الصحية وتعزيز قدرتها على رصد الأمراض وضمان استمرارية الرعاية وتوفير مخزونات من المعدات الطبية في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر. وسبق أن أدت موجة النينيو الحالية التي قد تصبح الأشد عنفا على الإطلاق إلى ظروف مناخية حادة في مختلف أنحاء العالم. ورأت زكريا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا كبيرا للصحة العالمية وتوقعت رصد عواقب صحية في مختلف أنحاء العالم، ورأت أن أشد هذه العواقب ستشجل حيث تتقاطع الصدمات المناخية مع هشاشة الأنظمة الصحية وضعف فرص الحصول إلى أو الوصول إلى الرعاية وانعدام الأمن الغذائي ونزوح السكان والأزمات الإنسانية. وكانت منظمة الأرصدة الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة نبهت في مطلع سبتمبر من أن موجة النينيو الحالية قد تكون الأقوى وتسجل منذ بدء قياس هذه الظاهرة المناخية قبل 4 عقود، ومن المقرر أن تصدر نشرتها المقبلة في شأنها في نهاية نوفمبر القادم. وأوضحت المستشار في مكتب المشترك بين المنظمة العالمية للأرصدة الجوية ومنظمة الصحة العالمية أرمر كريستيان للصحفيين أن تأثيراتها يتوقع أن تزداد حدة وأن تستمر تداعياتها إلى ما بعد ذروتها المتوقعة في نهاية السنة. ومن شأن اجتماع النينيو مع عواقب تغير المناخ الناجم على الأنشطة البشرية تعزيز وتيرة الظواهر الجوية القصوى وحدتها. نصف نهار و 53 دقيقة بالأخبار، هذه نصف نهاية موعدنا اليوم. موعدنا إن شاء الله بشي جدد غدوة في نفس التوقيت. نذكركم دائما وأبدا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68، كيف تجمع تكلمون على 71 134 396. تحية زميلنا منير أسلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. مهدي السياح يقولكم شهي طيبة، إلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من

0: الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رمى فام.
1: تحيه الاشهار على رمى فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ارام ماجازين الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه. ارام ماجازين العشويه اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء ومعانا ما يفوتك شيء. ما لا عدل الموجه واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.ramfm.com. وخليك إين مع إرم ماجازين.
2: مرحبا بكم، ماضي ساعتين وخمسة دقائق، إن شاء الله نهاركم زين. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد إذا نتقابلوا فيها معكم، موعد اليوم 29 سبتمبر 2026، ونسوكم من طوى حتى الخمسة كما تعودتوا ديما معانا بالأخبار آخر المستجدات المحلية الجهوية الوطنية الثقافية وغيره. إذا من الأخبار اليوم زادة كي نقولوا نهار ثلاثة ونقولوا ديما الموعد في أحسبها صحيح مع سياني سبحان، إن شاء الله يكون أكيد حاضر بحثنا في ساعتنا الأولى وموضوع جديد نترقوله لليوم. إذا خليكم في الاستماع، طبعا شوي نعطيكم التفاصيل ونفكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71 134 396 ولا على الباش فيسبوك راديو ما فهم. إذا ولا على الواتساب على 29 29 66 68. مرحبا بكم من توا حتى الخمسة. إيهاب براوي في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموسيقى وخليكم مع جورج وصوف، متبدلوش الموجة، أنا راجعين.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعد كل بيت
2: تبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. على أرام فام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا في موعدنا لليوم. تحياتنا ليكم اللي عدلتم وجودكم لوقيت هذه. ان شاء الله نكونوا مونسينكم في عشويه اليوم. نمشي مع بعضنا لوقيت هذه للميتيو. ميتيو بالنسبة للميتيو أحوال طقسنا لليوم إذا وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي وإذا توقعاته للطقس اليوم بقيت نهار اليوم إذا طقس يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية. الريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. إذن بالنسبة لأحوال الطقس اليوم في مساكن حاليا درجة الحرارة نلقاوها بين 29 و 30 درجة رغم أنه درجة الحرارة مرتفعة اليوم لأنه طقس مغيم وطقس يتميز أيضا بسرعة رياح فوق حتى 20 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة للطقس إذا غدو بقيت أيام الأسبوع باش نلقاو درجة الحرارة تتراوح بين 20 و 29 درجة دي بالنسبة لباقي الأيام. وهذا إيش كان عنا في الميتيو. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا احنا مستمعينا. خليكم مع الموسيقى تبدلوش الموجين رجعينا.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: لقية الشهر على نرمة فام 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام على ارم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، تحيتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقيت هذايا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لحسبها صحيح.
1: احسبها صحيح مع اني سبحان.
2: في حسبها صحيح لليوم كالعادة موضوع يهمنا ويهمكم انتم زادة مستمعينا، كي نحكيه على عقود التشغيل، كي نحكيه على حماية حقوق الأجراء والقضاء على كل أشكال التشغيل الهش، كي نحكيه على العقود هذه منهم عقود المناولة. وبش نرجو على القانون عدد 9 سنة 2025 ونحكيه بأكثر تفاصيل إذن على العقود هذه. وحاضر بحثين كالعادة وديما منورنا سيانيس بحار كوتشي فورماتور ان جيستيون دونتربريز. نعرف زين، ومرحبا سيانيس.
3: مرحبا بك منى، ومرحبا بكافة المستمعين.
2: يعيشك.
3: نبداو الحصة نتاعنا بسؤال نتخيلوا معايا.
2: انا برشا مسالنيش،
3: انا برشا مسالنيش، اما ديما خلينا نبداو الحصة بسؤال. فهمتني؟ تخيل معايا انت مدير نتاع مؤسسة، فهمتني، وجبت مزود فورنيسور شركة نتاع خدمات باش تقدم لك خدمات، وتلقى روحك معناها شركة الخدمات ما خلصتش الخدمة نتاعها، والخدمة هذوك لازم تخلصهم انت قانونيا، وهذا هو معناها كيما نقولوا اوبليغاسيون ليغال في تونس ابارتير من 2025. اذا شركة الخدمات اخلت بالواجبات نتاعها تجاه الخدمة هذوكم، انت تنجم تلقى روحك نهار من نهارات مطالب، اذا ما بيان سور اذا ما خذيتش الاحتياطات اللازمه انك تخلص الخدمه هذوك.
2: يقول قايل شنو يلزمني ناخذ كاحتياطات؟
3: هذا هو تو باش نرجعوا للقانون عدد 9 لسنه 2025، وهو قانون يخص المناوله واسداء الخدمات ونظم زاد عقود الشغل، نظم عقود الشغل باش نوضحوا برشا حاجات. هو عنده تو عام واربع شهور من دخل حيز تنفيذ القانون، ومازال موش واضح برشا ناس زاد مازلت ما تعرفش التطبيق نتاعه، فما ضبابية. احنا اليوم باش نوضحوا الضبابية هذه ونحاولوا نعطيو نقدموا المعلومه للناس باش كل واحد يعرف حقوقه وواجباته، خصوصا من خدامه والا من اصحاب الاعمال. فما برشا مفاهيم خاطئه انتشرت مع ظهور القانون هذا، برشا مفاهيم مازلت ناس مش فاهمه، كيما نقول لك مثلا كل انواع المناوله ممنوع، اللي هو مش صحيح. فما انواع تاع مناوله تنجيوهم، فما مناوله تاع مشروط معناها ما فيها شروط، وفما مناوله ممنوعه كريمو تنجيوهم بشوي بشوي. فهمتني؟ فما يقول لك المناوله تاع اعوان التنظيف والحراسه تنجم نكملوا نواصلوا به، اللي هي تنحات كومبليتمون انديبوندامون من نوعيه الكونترا والطريقه اللي باش يخدموا بها وكل شيء، هذيك انترديت باغ لا لوا.
2: فهمتني؟ خدمات.
3: فما شكون يقول لك السي دي دي تنحى كومبليتمون؟ لا، فما صياغه نتاع عقود مازال فيها جاري المفعول بها سي دي دي، معناتها تنجم تخدم توظف خدامه بسي دي دي اما في شروط معينه تنجدوا. هذوما المفاهيم الخاطئه خلي يفهموها الناس باش يعرفوا اللي هما معناها يفهموا لي نيونس من بيناتهم هذوما الكل. نبداو بالخط الاحمر اللي هما الممنوعات المطلقة، الحاجات اللي هي مطلقة. أول حاجة كما قلنا الحراسة والتنظيف هذوما نحاو جملة من المناولة، وتم إدماج العمل الكل عند شركات المناولة في ماي 2025، تم إدماجهم في الشركات اللي تخدم فيهم.
2: واضح.
3: فهمتني؟ ويلقاو رايحهم معناها يخلصوا على الشركات اللي كانوا هما يخدموا فيه. فهمتني؟ بالنسبة للتونجيو للمناولة صحيح
2: معناها وقتاش اللي مازالوا يعني
3: اللي مازالوا وإلا إسداء الخدمات بصفة عام. يقول لك الفصل 30 من القانون هذا، الفصل 30 من قانون الشغل سامحني اللي هو تنقح بالقانون هذا رقم 9، فما أربع كما نقولوا أربع شروط باش يعتبر إسداء الخدمات مع عند شركة أجنبية كقانوني. إيش معناتها؟ معناتها أنا عندي مؤسسة وجبت فورنيسور باش يعمل لي خدمات، ان بريستاتور دو سيرفيس، باش يكون العقد ما بيني انا وياه قانوني وما هو مش مناوله، يلزم فيه اربع شروط. الشرط الاولاني يقول لك راهو لازم يكون عندك تخصص تقني ومعرفه مهنيه حقيقيه، معناها انت عندك ان سافوار فير تكنيك ما عنديش انا منه، في الشركة متاعي وجبتك أنت باش تخدم لي الاختصاص هذاك. مثلا سوسيتي متاع مانتونونس انفورماتيك أنا معمل اندوستريال وجبت سوسيتي متاع مانتونونس انفورماتيك ولا مانتونونس اندوستريال وعندها تخصص تقني أنا ما عنديش منه هي هو باش يخدمه لي. في الحالة هذه الكونترا متاعك قانوني. الشرط الثاني انك الخدمه يتم انجازها للشركه المنتفعه معناها السيرفيس ايتي ريليزي للشركه المنتفعه مش الشركه اخرى.
2: واضح
3: وهذا حاجه بديهيه فهمتني ولازم يكون السيرفيس خارج النشاط الاصلي للمؤسسه. ماذا اذا اني معمل نتاع خياطه ما نجمش نعمل سوتريتونس عند معمل اخر فهمتني يلزم نشاط خاطي النشاط الاصلي والقار نتاع باش يكون العقد قانون مش كونترا نتاع مناول نتاع سوتريتونس فهمتني ولازم العمال اللي باش نجيبهم يخدموا ويكونوا مستقلين على الاداره فهمتني معناها انا المعمل ما عنديش كنترول عليهم اش معناها ما عنديش كنترول عليهم ما نحدد لهمش الاوقات نتاعهم وقتاش يدخل وقتاش يخرج ما نجيش نفسر لهم كيفاش لازموا يخدموا لازم يكونوا مستقلين تماما على النشاط على القياده نتاعين ويكونوا تابعين مع الشركه الاخرى اللي تقدم في الخدمات. وشروط هذوما شروط تراكميه اذا سقط اي شرط من الشروط هذوما راهو العقد هذاك يولي عقد لاغي يولي عقد فيه مناوله والخدام اللي جابتهم الشركه هذيك نتاع الخدمات يوليو تابعين للمؤسسه معناها الاندستريال في الكام تاعنا نحن فهمتني دونك انت كيف تجيب مزود باش يخدم باش يعطيك خدمات لازم فما اربع شروط هذوما متوفرين في العقد اي شرط يتم الاخلال به راهو العمل اللي جايين يخدموا عبارة يخدموا عندك انت وراهو عقد لاغي ومش معناها وممنوع كارمه من القانون وفما حتى عقوبات تنجيوهم بعد
2: بيه
3: فهمنيش
2: اوكي
3: بيه فما شكون يجي يزينوا العقد يبدلوا العقد

0: مؤسسة ومدمجون معناها تماما في فضاء العمل داخلين كاريمون في في المؤسسة. وقت هذاك معناها هذاك تسمى عقد ملغي معناها عبارة مناولة هذيك ومحرمة قانونية. الخدمة الحقيقية اللي هو البرستاسيون سيرفيس اللي هي قانونية يجب يكون فهمتني فما التزام بنتيجة مش سوايع عمل مش نفكتر لك في سوايع يعني فهمتني المزود هو اللي يوجه العمال متاعه وهو اللي قيمهم والمزود زادة هو يوفر أدوات العمل للفريق متاعه في الكا هذا القانون معناه الكونترا متاعك قانوني وموش ومناول
1: باهي لما لنا سمحني سيني شكون يضمن
0: الضامن هو من بعد الضامن شكون
1: في المراقبه مثال
0: مراقبه فما تفقديه الشغل
1: واضح
0: هي اللي تراقب واي واحد عنده مصلحه ينجم من يشكي يلغي الكونترا هذاك ينجم يكون حتى الخدام
1: باه وفي صوره خلل ما يعني فاق به صاحب الشركه اذا
0: اتانجيو لصاحب الشركه كيفاش يفيل لو كونترول من الاول باش بوري
1: ترمون لاريك
0: باش يكون فناه في القانوني الكونترا هذاك اتانجيو شوي بشوي
1: واضح باه
0: احنا الاربع شروط قلنا
1: الشروط
0: الشروط قلنا هذوك لازم يكونوا موجودين به نرجع للكونترا سي دي دي قلنا راهو متنحاش هكا ولا وقعد في حالات استثنائيه اللي هما خمسه حالات وذكرهم القانون الفصل في الفصل 6 فهمتني اللي هو الحاله الاولانيه اذا صارت زياده استثنائيه في حجم العمل مثلا جاتني كوموند كبيره انا معمل ديما نقعدوا في الكام تاعنا مثلا في الكابراتيك معمل تاع خياطه وجاتني كوموند اكسبسيونيل في وقت قصير شو استحق كمية متاع عمل كبيرة يلزمني نوفرهم في الوقت هذاك وينتوفى الكوموند نصرح هذاك وقت النجم نعمل سي دي دي كونترا دوري ديترميني الا عقد شغل محدود المدة. الكاس الثاني تعويض لعامل غائب عندي عامل غائب باش نعوضه بعامل اخر مش باش يترسم عندي باش نعمل له ان كونترا دوري ديترميني باش يعوض العامل هذاك. في الكا الثالث تعويض عامل علق عقده فما صيغ متاع تعليق عقد العمل من غير ما ندخل في التفاصيل جبت عامل باش يعوضه كيف زاد هذاك نعمل له سي دي دي اعمال موسميه مثلا النشاط نتاعي موسمي كيما السياحه مثلا في الفتره نتاع الموسميه نتاع الصيف نستحق عمل نعمل لهم سي دي دي مش سي دي في الفلاحه كيف عندهم معناها الموسم تاع الزيتون نتاع القمح
1: فما قطاعات معينه يعني
0: قطاعات معينه وفما انشطه بطبيعتها ما تقبلش عقود السي دي اي ما تقبلش عقود غير محدد المده كيما شنو كيما شركه عندها كونترا نتاع 3 شهور نتاع 4 شهور باش تنزل عمل معين وباش تمشي على روح هذاك ما تنجمش تعملوا سي دي اي كونترا هذاك دونك هذوما الخمسه شروط ينجم تعمل فيهم دي كونترا سي دي دي
1: ويقعد
0: ديما يقعد السي دي هو القاعده العام ديما لو كونترا ديوري انديتيرميني عقد الشغل غير محدد المدة وهو القاعدة العام وفما استثناءات اللي كنا نذكروا فيهم طبعا
1: خمس حالات استثنائية
0: به نرجعوا للكونترا سي دي بالنسبة للناس اللي صارت فترة انتقالية خاطر القانون هبط في 14 مارس 2025 وقال لك العمل الكل اللي كانوا منضويين تحت عقود قديمة كلهم باش يترسموا ويولي لو سي دي هو لا ريكل فهمتني والعمل باش يقع انتدابهم في الجديد وبشيق عندي دابهم في دي كونترا سي دي دون لي ريغل جينيرال يقول لك عندك الحق تعمل لهم 6 شهور تجربه معناها 6 شهور بيريود دي سي وقابله للتجديد مره برك معناها نجم يوصل العام التجربه اون فوا كمل البيريود هذيك راهو يعتبر معناها ترسم ويولى الكونترا نتاعو سي دي واذا خرجتو انت نفرض فاتت البيريود نتاع التجربه وخرجتو وعاود رجع يخدم معك مرة أخرى بعقد آخر يدخل توماتيكمون سي دي ما عادش فما تجربة أخرى معناها التجربة مرة برك
1: أوكي مهم برشا باش تردوا بالكم مليح لنا
0: فهمتني والتجربة ممنوعة كاريمون في لي كونترا سي دي دي معناها لي كونترا سي دي دي معناها انتردي باش تعمل
1: بيريود سي هما استثنائية
0: هذا بطبيعته هو استثنائي فوالا وكي تعمل له تجربة راهو يلزمك العامل نتاعك إذا باش تفسخ له العقد نتاعو في السي دي اي ومازال في فترة نتاع التجربة عندك 15 يوم باش تعمل له تبلغه معناها إعلان بالفسخ قبل 15 يوم تعطي له الوقت زاد هو باش
1: يشوف
0: روحه ويفهم فهمتني وكيما قلنا إعادة الانتداب لشخص تم فسخه عقده أوتوماتيكمون راه باش يدخل للسي دي اي دونك هذا هو بالنسبه للناس اللي عندها عقود قديمه زاد يلزمها تراجع العقود نتاعها
1: بالضبط
0: يعني ما ابارتي من 2025 قلنا يلزم العقود تتبدل والصيغه نتاعها تتبدل نرجع توا للسيد نتاع الخدمات. احنا قلنا ما المناوله وفرقنا ما بين شنو المناوله وشنو الخدمات. مناوله انك تكري يد عامله والا تعمل سوتريتونس في نفس الدومين داكتيفيتي.

0: نكري لك بالسوايع عامله والا نعمل لك سوتريتونس في نفس الدومين داكتيفيتي هذاك مناوي. الخدمات اني نقدم لك خدمه تقنيه انت ما عندكش منها ما عندكش سافوار فير نتاعها وفما شروط معينه وانا عندي الكونترول على الخدامه واني معناها نخلصهم ونضمن لهم الخدمه نتاعهم وانت ما تدخلش فهمتني. فما حكايه الضمان البنكي اللي هي قرار من قرار وزاري هبط في 2025 ونص انه شركات الخدمات يلزمهم يقدموا ضمان بنكي ب 20% من قيمه العقد. وعلاش هذا ضمان البنكي بأوكاو لا قدر الله شركة الخدمات ما خلصتش الخدمة متاحة فهمتني، نجم انت جبت شركة متاع خدمات خدموا لك خدمة فهمتني خلصتهم انت ككليون
1: لكن
0: وبعد صارت له مشاكل مالية وهرب وخرجوا من السوق وقعدوا الخدمة لا خلصوا عليهم سينسيس ولا خلصوا لهم الشهرية متاحة قانونية. انت الكليون مطالب باش تخلصهم انت باش تخلص الخدمة يعني باري يخدموا عندك وباش تخلص لهم السينسيس متاحة وتمشي لك الضمان البنكي تطلب من البنك الديبلوكاج متاعه على خاطر المزود متاعك عجز على معناها
1: أعطاه مستحقات
0: المستحقات متاعه فهمتني. وكذية زادة كيف كيف والضمان هذا لازم يتعمل بعد 3 أيام ماكسيموم من سيناتور دو كونترا. أنت جبت أنت فورنيسور عملت معه كونترا لازم بعد 3 أيام تطلب الضمان البنكي اللي هو 20% من قيمة متاع العقد باش تضمن حقوقك زادة أنت فهمتني. والخدامة في حالة 7 أيام راهو ما خلصوش أنت مطالب باش تخلصه دونك باش تبدا
1: الأمور
0: واضحة باش تبدا الأمور واضحة. الضمان البنكي زاد هذا عنده أثر خفي ينجم يضر الشركات الصغيرة أو مثلا اللي برستاتير دو سيرفيس الكبار اللي عندهم لي مويان فينونسي نجم يحطوا الباكو على 20% من القيمة
1: البنك الشركات اللي مسكي بداية
0: اللي هو شركة متاع خدمات مازال كي بداية ما عندوش لي مويان فينونسي باش يحط 20% وهذا زاد ينجم يخلق عدم مساواة في الدخول لي مارشي كيما هكا الكبار مع واقتصادنا راه قام برشا على لي سيرفيس الاقتصاد التونسي قام برشا على لي سوسيتي دو سيرفيس فهمتني. دونك هذا في شخص الناس اللي ما عندهمش راس المال كبير وما نجموش يتحملوا الضمان البنكي بناه لنا طاول لو مايند سيت لازم يتبدل. معناها انا تو ككليون باش نجيب شركه نتاع خدمات باش نقول راهو ماهمشي خدامتي ما عادش هذيك فهمتني. نجم هو الخدام يشكي يطلب منك تخلصوا سيناسيس فهمتني وفما تضامن ما بين المتدخلين
1: صحيح. انت منظم مشكله كبيره الحق يعني سنة على الحقوق يعني اليوم حتى اللي مازالوا كيتخرجوا اللي يبداو معناتها يدخلوا سوق الشغل الحق برشا لنا ناقص في انهم يفهموا بالحق ما لهم وما عليهم حقوقهم خاصه
0: بالضبط.
1: اي شنو تقدم لهم كنصيحه الحق برشا لان خاصه جيت بيريود ونعرفوا برشا ديما كالحيره هذيك على لي كونترا كيفاش نعملوا شنو نعملوا السي دي دي سي دي دونك برشا الحق أسئلة لنا جي كيفاش نجموا هكا لخصوها ولا نجموا يعني نعطيوهم هكا
0: هما اللي يحسبوها صحيح عنا زوز عنا المشغلين وعنا العمل بالنسبة للمشغل اللي يبشي يدخل يبشي يجيب ان سوسيتي دو سيرفيس تخدمنو كسوتريتون يزم عنده تشيك ليست يزم يثبتها هل هو باش يضمن الحق الخطفه خطر اجتماعي يجب يثبت عنده ياخو ليرنو نتاع المزود نتاعو باش يثبت اللي هو موجود فما عنده وجود قانوني لازم ياخو الشهاده نتاع الضمان هذيك نتاع 20% ولازم يقدم له اثبات شهري المزود اللي هو قاعد يخلص في الخدمه نتاعو باش هو يحمي الحقوق نتاعو واللي هو قاعد يصب عليهم في السينسيس واللي هو معناها قاعد ينظم لهم في العمل وقاعد معناها يأثرهم في الخدمه في معناها في الوحده نتاعهم. بالنسبه للموظفين بصفه عامه فسرنا انواع لي كونترا ما بين السي دي دي والسي دي اي. انت كي تدخل لازمك تقرا الكونترا نتاعك بالضبط اذا حطك سي دي ثبت اسكو شروط متوفره في السي دي دي معناها فما سي تان كونترا بالحق ديتيرميني وكما قلنا نحكيو في الشروط هذوك. واذا سي دي اي اذا عطاك بيريود دي سي دو 6 mois معناها ثبت اللي عندك من بيريود دي سي معناها باش تقرا العقد نتاعك كما يفو ويزمك تطالب انك فما ان كونترا دو ترافاي معناها ما تدخلش معناها عمرك ولا تعمل تدخل في خدمة وانت ماكش عامل عقد شغل
1: حاجه وانت ماكش فاهمها
0: وانت ماكش فاهمها خاطر عقد الشغل زاد هذاك يحمي لك حقك فما شكون يدخل يختم العقد شغل حتى شيء نهار تصير مشكله ولا حاجه ما فما حتى وسيله اثبات اللي انت كنت تخدم عنده. دونك ماذا بكم طالبوا بلي كونترا دو ترافاي واقراوهم وثبتوا شنو هو اللي موجود وكلزم ما ناس تشير مختصين فما ناس مختصين باش يفسروا لكم شنو موجود في العقد.
1: اي وخاصه زاد اهم حاجه انه مش مسيبه خاطر برشا لقاو روحهم على برا برشا سي بون فات المده معناتها يبدا فما الخلل هذا وهمش فاهمين بالحق شنو على شنو صح وكل يلقى روحهم بعد على بر دونك مهم برشا الحق ردوا بالهم يحسبوها صحيح
0: بالضبط هذا هو
1: اوكي باي. واضح اذا هذه بالنسبه لموضوعنا لليوم شكرا لك الحق سينيس على التفسيرات هذوما ان شاء الله وكالفايده حصلت للجميع ان شاء الله هكا تكونوا فهمتوا اذا موضوعنا لليوم وان شاء الله في مواضيع اخرى ولقاءات اخرى نشكرك برشا اذا سينيس على ما فاتنا به كوتشي فورماتور ان جيستيون دونتربريز وكان هذا شعلنا في احسبها صحيح لليوم احسبها صحيح مع انيس بحر إذا بالنسبة لفقرة أحسبها صحيح بعد شوية أمفلوكال خليكم مع الموسيقى ونرجعين
2: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية
3: مقيد الإشهار على أرم أفهم مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب
4: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
2: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا حتى للخمسة من 3:13 دقيقة. لقيت هذه جولتنا تكون في ابرز الاخبار المحلية في انفولوكال.
1: انفولوكال
3: في انفولوكال. اذا نبداو بالخبر هذا، وين ينظم قسم التصوير الطبي بمستشفى مساكن بمشاركه قسم امراض النساء والتوليد بالدوائر الصحيه بكل من مساكن سيد الهني ايام مفتوحه للتقصي حول سرطان الثدي من 1-2 اكتوبر. هذه بقسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي بمساكن، واكيد كما نعرفوا شهر اكتوبر الوردي اللي يكون مخصص وتكون فيه ايام مفتوحه للتقصي حول سرطان الثدي في كل ولايه الجمهورية. نرجع نعطيكم أكيد تفاصيل الخبر هذا في من مختلف زواياه وتفاصيله، وبالأخص شنو حاضرت الوزارات المتداخلة في الإطار هذايا في تفاصيل أخرى. يوم الاثنين أمس انطلقت عملية التحليل المخبرية المدعوين للفحص الطبي من مترشحين لموسم الحج لسنة 2027 من معتمديات سوسة جوهرة الزاوية نقصبة ثريات وسوسة المدينة سيدي عبد الحميد سوسة الرياض مركز الوسيط الريحان. وينطلق الفحص الطبي ل 1396 مترشح لأداء فريضة الحج من ولاية سوسة بداية من 12 اكتوبر القادم وفق الرزنامة اللي تلقاوها على صفحتنا الخاصة على الباج فيسبوك. في موضوع آخر نرجع زيادة على تصريح إذا عضو مجلس نواب الشعب هلا جاب الله اللي دعت في فيديو نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك كافة سكان سوسة الرياض مكونات المجتمع المدني إلى مساندة مقترح قانون أحداث بلدية سوسة الرياض. وفي السياق هذه وصفت جاب الله الوضعية في الدائرة البلدية بالحرجة، وهذه من خلال إخلالات في تقييم الخدمات المواطنين، تراكم الفضلات، مشاكل في التنوير العمومي، تعبيد الطرقات وغيره إذا من الإخلالات. وطرقت إلى موضوع قطعة الأرض اللي كانت مخصصة لإحداث مركب رياضي بحيدة الخامس وفق ما خطت ليه الوكالة العقارية للسكنة، لكن بلدية سوسة بعد اجتماعات اتضح أنها مش بتقوم بعملية الاقتناء الأرض هذية، وهذا وفق مراسلة لها بتاريخ 3 سبتمبر. وفي السياق هذا وصفت زاد النايبة أن الدائرة البلدية بسوسة الرياض هي في أسفل ترتيب أولويات بلدية سوسة اللي لم تعد تستطيع مجاراة نسق الخدمات لتوفرها للمواطنين في الدائرة. في سياق صحي استعد مستشفى سهلول لاستلام دفعة أولى ب200 سرير طبي ذي خلال شهر أكتوبر. وفي السياق ذي بلغت جملة الأسرة اللي تم اقتنائها على حساب ميزانية التصرف لمستشفى سهلول 313 سرير لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. ومن المنتظر أنه ينعكس تعزيز ذي إيجابيا على راحة وسلامة المرضى وجودة التكفل، و الأسرة ذي ستيسر بالتالي عملية تغيير وضعية المرضى ونقلهم والعناية بهم وتحسن ظروف إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفروا من دعم الإطارات الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. وفي نفس السياق بشتشرع الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة كالعادة في برنامج اقتناء سرة طبية ذات تجهيزة خاصة للأقسام الخصوصية. إذا هذا بالنسبة لجولتنا في انفولوكال. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوي نمشي مع بعضنا للريكاب، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM، على RMFM.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا حتى للخمسة. لقيت هذيا نمشيو مع بعضنا للركاب.
1: الركاب، الركاب.
3: إذن في الركاب نبدأ مع أبرز الأخبار الوطنية، ونعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبد العبيد انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور، الهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. هذا تهدف اللقاءات اللي باش تشمل تونس العاصمة، سوسة، صفاقس، قابس، الكيف للتعريف بإجراءات البرنامج و الاستفادة منه، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل المؤسسات والحرفيين والصعوبات التي تعترضهم في مسار التصدير. وكان أكد في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق المبادرة هذه أن البرنامج يندرج في إطار جهود تحديث منظومة التجارة الخارجية وتبسيط إجراءات التصدير، وأشار إلى توسيع قاعدة المؤسسات المصدرة ليمثل خيار تنموي لدعم المبادرة الاقتصادية وخلق الثروة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. في سياق آخر، أشار عبيد إلى أهمية آليات الدعم المتاحة في إطار صندوق النهوض بالصادرات، وخاصة المساهمة في تغطية جزء من كلفة نقل الطرود الموجهة للتصدير، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية لتواجه المؤسسات الصغرى الرغبة في الدخول للأسواق الدولية حسب قوله. هذا وتندرج المبادرة في إطار مشروع التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، واللي تم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. وهذا في إطار تحديث منظومة التجارة الخليجية، كشف الوزير عن جملة من المشاريع الجري تنفيذها، من بينها تطوير الشباك الموحد للتجارة الخارجية، تحديث المنظومة المعلوماتية للديوانة المرتقب دخولها حيز الاستغلال أواخر 2026، فضلا عن العمل على رقمنة منظومة شهادات المنشأ حسب قوله. في موضوع آخر، أفادت سفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي أن وفد فني تابع لمصالح وزارة الداخلية باش يباشر مهامه بمقر السفارة من 1-5 أكتوبر لتأمين عملية استخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة. ووضحت السفارة أن الخدمة هي باش تتؤمن يوم الخميس 1 أكتوبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الظهر، وأيام الجمعة والسبت والأحد. ودعت لنا السفارة أفراد الجالية المعنيين للاستفادة من الخدمات هذه خلال الفترة المحددة. تحتضن تونس بداية من اليوم وحتى 1 أكتوبر المؤتمر الدولي تيلي هيلث كونكت بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم لأول مرة في تونس، بالإضافة إلى قادة وصناع القرار والسياسات والخبراء المبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. ويعتبر المؤتمر هذا منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير منظومات صحية رقمية، تتضمن لقاءات رسمية وشركات فعلية ورشة عمل للانتقال من النقاش الاستراتيجي لتطوير وابتكار مشاريع وحلول قابلة للتطبيق. وش يشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية، ويهدف إلى رسم استراتيجيات وبناء شركات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي وأهداف القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات التكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ونحن والخبر هذا وين سلمت جامعة المنستيرة أمس شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001، وتم تنظيم حفل رسمي بالمناسبة. تسلم خلاله رئيس الجامعة الأستاذ الجامعي كمال شرادة الشهادة هذه من قبل ممثل شركة التدقيق، وشهادة هذه المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة اللي ساعد على وضع إطار تنظيمي بهدف تحسين مستوى جودة المنتجات أو الخدمات بشكل مستدام، ويضمن النظام هذا تعزيز رضا العملاء وتحسين الأداء وتقليل الأخطاء. وتعد الشهادة هذه خطوة جديدة لجامعة المنستير في مسيرتها نحو التحسين المستمر وتعزيز جودة الخدمات، وتعكس رغبة الجامعة في تعزيز جودة خدماتها وزيادة القيمة المضافة لمسار طلابها وترسيخ علاقاتها مع شركائها المؤسسين. وكان هذا شعرنا في الركاب.
1: الركاب
3: ما زلنا مواصل معكم، احنا مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام. على ارام اف ام
4: رجعناكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا في ارام ماجازين مع 53 دقيقه لقيت هذه. نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو في سكوب انفو. اكيد ما نجموش نعدي والحصة اليوم ما غير ما نرجع بليتو على الحادثة اللي هزت الرأي العام التونسي واللي ما زلنا نعيشه على وقعها، اكيد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولنا زادة مهم برشا ان نثبتوا منين ناخذوا المعلومة خاصة والمصادر متاعنا. نحكيه على يقين الحق اليوم نفيقوا على برشا عناوين. يقين طفلة قاصر عاشت واقعة احتجاز واعتداء جماعي في قضية هزت الرأي العام التونسي. حادثة يقين يجب علينا الحرب على المخدرات. يقين طفلة قاصرة عاشت على الواقع كما قلنا الحادثة هذية وغيره. إذن من الأخبار اللي ما زالت يتم تداولها على

0: كما قلنا مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي. في السياق هذايا نعرف أنه وزارة المرأة وعديد الوزارات الداخلية يلزمها تتحرك وتاخو إذن على عاتقها القضية هذه. نحكي على وزارة المرأة اللي تقول أنها تابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 عاما اللي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في تعرضها للاعتداء هذية. وقالت الوزارة أنها تولت حال تلقيها الإشعار الخاص بالواقع الأليمة هذية تعهد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللاصقة لأوضاع الضحية والتواصل مع العائلة وتمييز اللحاطة والمرافقة الضرورية لها. وأكدت أنها تولي كل العناية بالضحية وأسرتها وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بهم في إطار الضوابط القانونية وبالتنسيق التام مع مختلف الشركاء والجهات القضائية والأمنية المباشرة. ودعت الوزارة كافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي بالامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية وكيف كيف زاد حتى والدتها. إذن مهم برشا لنا أن نحترم الإجراء والمسار القانوني الخاص بالقضية هذه. وبينت أنها تحيي لنا التفاف كل التونسيين حول تجريم العنف ورفض كل مظاهره ووقوفهم صف واحد لمكافحة ظاهرة المخدرات والتوقي من مخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع. الحق الهبة هذه التضامنية اللي الصحيح مهمة برشا وتفرح برشا لكن منحبوهاش تبقى أكيد كان ما تصير حادثة وتصير زادة خاصة حاثة بالفضاعة هذية. واليوم شفنا برشا تلامذة شفنا برشا مؤثرين شفنا برشا كيف مسؤولين سواء على صفحاتهم الخاصة على تدويناتهم الخاصة اللي نددوا ببشاعة الحادثة هذية. مهم برشا اليوم أن نقفوا الكل صف واحد باش نكافحوا ظاهرة المخدرات اللي أكيد تقف وراء الحادثة هذية وغيره من الظواهر الأخرى الحق كما العنف اللي قاعدين زادا نشوفوا فيه مستشري برشا في مجتمعنا اليوم التونسي. القضية هذه كما قلنا الفاجعة هذه مهم برشا اليوم زادا أن الجمعيات تعبر على مساندتها كما جمعية أصوات نساء تعبر عن غضبها واستنكارها أثر الاعتداء الجنسي الجماعي البشع اللي تعرضت لها الطفلة يقين بالملاسين بالعاصمة واللي أدى إلى إيواءها إلى حالة أو في حالة صحية حرجة بقسم العناية المركزة. الجمعية أكدت في بلاغ لها صدر عنها تضامنها الكامل ولا مشروط مع الضحية وعائلتها في الفاجعة الأليمة هذه وشدت على أن الجريمة النكرة هذه لا يمكن اعتبارها حادث معزول ولا واقع عابرة بل هي جرس إنذار يكشف مجددا عن واقع العنف الجنسي المسلط على النساء والفتيات والأطفال ويعرق صور منظومة الوقاية والحماية والتكفل بالضحايا في البلاد. الجمعية زادة حذرت من خطورة الصمت والتطبيع مع جرائم العنف الجنسي والتعاطي معها كحالات فردية واعتبرت أن التساهل هذا يساهم بشكل مباشر في تكريس سياسة الفلات من العقاب وإعادة إنتاج دور العنف لنا هي مسؤولية مشتركة حتى دورنا احنا زاد اليوم كأعلام أن نبثوا ونوصلوا الرسالة الهادفة اللي لازمها توصل لصغيراتنا توصل لصغيرات خاصة اللي في أعمار حرجة كما في فترة المراهقة امتاحهم كيف زاد دور المؤسسة التربوية ودور الأسرة زاد اليوم أهم حاجة دورها اليوم وكيف للجمعية تجدد دعوتها لضرورة مراجعة آليات الحماية وتفعيل القوانين الردعية لحماية اليوم الأطفال النساء ضمان سلامتهم الجسدية مهم برشا اليوم كيف نلقاو زادة في السياق هذية أصوات جينا من البرلمان. النائبة فاطمة المسدي دعت لفتح نقاش جدي بشأن أولويات المنظومة الأمنية في تونس على خلفية القضية هذية وما رافقها من معطيات الدولة بشأن تعرض فتاة قاصر للاعتداء والاحتجاز والعنف من قبل زادة. مهم برشا لنا ان النص ونقوله انه زادة شباب قاصر كانت عدى على الفتاة هذية ولنا الخطورة متاع القضية دي تستدعي الى جانب انتظار نتائج الابحاث طرح اسئلة بشأن قدرة الوحدات الامنية على التدخل اليوم في الجرائم الخطيرة ومدى توفر الامكانيات والتجهيزات اللازمة لها. وتسألت زاد لنا مثل النايبة عن مدى توجيه الموارد البشرية واللوجستية نحو المخاطر اللي تهدد حياة المواطنين والأطفال، وعن مستوى الاهتمام الأمني بشبكات المخدرات والعنف والجريمة المنظمة. على ذكر إذن الاهتمام هذا، نعرف أنه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كانت انطلقت في السياق هذية في القافلة الخاصة لمكافحة المخدرات، واللي باش تجوب مختلف ولايات الجمهورية في عدد كبير. إذا كما قلنا القافلة دي متنقلة في ولايات كل الولايات في إطار تنفيذ المرحلة الأولى. إذا الاستراتيجية دي اللي انطلقت فيها وزارة المرأة منذ مدة، فما عديد القوافل اللي بتصير بشكل متزامن اليوم تكريسا لمقاربة وقائية تشاركية تعمل على تعزيز خدمات القرب من اليافعين والشباب والأسر في محيطهم. نحكيه على قافلة باش تنظم عيادة متنقلة للصغاء والدعم النفسي للشباب والأسر في المناطق ذات الأولوية والأحياء السكنية ذات الكثافة، ويمشي تم تخصيص فضاء للصغاء النفسي والدعم والتوجيه، ويمشي تم زاد تخصيص فضاء للتوعية والتحسيس لتقديم رسائل توعوية وتنظيم حلقات نقاش حول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية والأثار الاجتماعية والأسرية ومخاطر التجربة الأولى والتطبيع مع التعاطي مع المواد المخدرة وأهمية الوقاية والتدخل المبكر ودور الأسرة والأصدقاء والمحيط في الحماية، لجانب تنظيم أنشطة تفاعلية أمنها للوقاية من مخاطر المخدرات نوادي الأطفال المتنقلة. في تفاصيل القضية باش نرجعوا لوفق ما صرح مصدر أمني للإذاعة الوطنية، تم فتح باحث أول بخصوص تعرض الفتاة هذه الاعتداء الجنسي على قاصر مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدر والمشاركة في ذلك والتعريف بنفرين مورطين في القضية وإدراجهم بالتفتيش. تم فتح باحث ثاني بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند عودتها إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة للرشق بالحجار ومقذوفات صلبة ما خلف أضرار بالسيارات، كما في السياق ذي عمد المورتين إلى وضع ألواح خشبية شائكة ومزودة بمسامير لمنع السيارات الأمنية من الدخول وقت المعاينة. رغم هذه تمكنت الوحدات الأمنية باستجومي من التعريف بجميع المورتين وعددهم 8 أنفر، تم الاحتفاظ بزوز منهم بالتنقل في مناسبة ثانية وإجراء المعاينة لازمة. أمكن ضبط ممرضة ولا إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبه اللي صارت فيه الحادثة، وشخص ثاني قريب من ذي الشبه وين تم الاحتفاظ بهم بعد استشارة نيابة العمومية. نفس المصدر أكد أن الأبحاث ما زالت متواصلة للقبض على المورطين في جريمة الاعتداء الجنسي على الفتاة، وشار إلى أنه لم يتم لحد الساعة تحديد العدد النهائي للمورطين سواء من الفاعلين الأصليين أو المشاركين. وأضاف أن الوحدات الأمنية تواصل إجراء جملة من المعاينات الميدانية والفنية الوقوف على جميع ملابسات القضية، وأن المساعي حثيثة للقبض على جميع المورطين في قضية الحال هذه. هذه بالنسبة الفتاة يقين، هي يقين وإحنا كلنا على يقين إن شاء الله إنه تاخو حقها أكيد بعد الاعتداء اللي كان صار عليها. إذا إن شاء الله ربي فرج عليها، زادة هذه أهم حاجة، وإن شاء الله ربي تقوم لباس، والكلنا زادة على أمل ويقين إن شاء الله إنه القضاء يتحرك ويحاسب المسؤولين على الاعتداء هذا اللي زلزل الحق البارحة عديد العائلات التوانسة اللي شافوا رواحهم في الفتاة هذه، كما قلنا الهبة الجماعية اللي صارت. وهذه بالنسبة لآخر المعطيات والتفاصيل المتعلقة بالقضية هذه، وكان هذا شعرنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا الأربعة وأربعة دقائق بعد شوية رقم اليوم، خليكم مع الموسيقى ونرجعين لها.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
2: تقيت الشهر على ميرم افام.
3: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هيكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
5: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام راديو أرم فام أرم فام ديما معاك ديما معاك
6: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح أما الساعة ما رجعتش كرسيها على الطاولة من زيل فارغ ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني سرعة زايدة SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور ثواني تبدل عمر كامل حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك خفف السرعة وخلي عينك على الطريق رد بالك خاطر مستنين
5: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام راديو أرام أفام أرام أفام ديما معاك ديما معاك
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب
3: 4:18 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا. لقيت ذي نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
1: رقم اليوم. رقم اليوم.
3: في رقم اليوم خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين، هذه في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة في إطار الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب. كما أعلن البنك في بلاغ لي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لدفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم. وتشمل الإجراءات هذه التمويل الصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين لتولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ إيداع المطالب. وخصص البنك من جهة أخرى اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار تسند لفائدة صغار الفلاحين عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في المجال لتمكين منخرطيها من زراعة الحبوب وفق اتفاقيات مشتركة يتم إبرامها بين البنك والتعاونية. ويمثل الإجراء هذا زادة ويتمثل في تمكين صغار الفلاحين لتولوا إعادة جدول ديونهم من قروض موسمية لزراعة الحبوب وفق المقتضيات المذكورة الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بجدول الديون الفلاحين المضرة من الجفاف. ومنشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2026 حول جدول ديون الفلاحين في السياق نفسه خصص 4 ملايين دينار لإسناد قروض في إطار برنامج دعم التطوير المندمج والدائم. يتم صرف القروض عن طريق أذون تزود بنسبة 70% من حجم التمويل لاقتناء مستلزمات الإنتاج، فيما يتم صرف نسبة 30% مباشرة لفائدة الفلاح. وكما تم الترفيع في سقف القروض المسندة عن طريق جمعية القروض الصغيرة من 5000 دينار إلى 10000 دينار في إطار تبسيط إجراءات الحصول على القروض الموسمية لزراعة الحبوب. وتم حذف عدد من الوثائق ليقتصر مطلب التمويل على 3 وثائق أساسية تتمثل في مطلب قرض ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة في صيغة استغلال الأرض. هذا حسب إذن بلاغ صادر عن البنك التونسي للتضامن بخصوص الاعتمادات المالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين. وكان هذا شعرنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم. رقم اليوم.
3: هذا بالنسبة لرقم اليوم. بعد شوية دقيقة صحة خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام على ارام اف ام.
3: الأربعة وتسعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى الخمسة. لقيت هذه نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
3: في دقيقة صحة، إذا استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني نظراء من الجزائر وموريتانيا وليبيا بمناسبة مشاركتهم في مؤتمر تيلي هيلث كونكت بتونس، وتناول اللقاء تعاون في التطبيب عن بعد وتكوين الفرق الصحية وتبادل الخبرات لتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين التكفل بالمرضى. نفكركم وأنه إذا تونس تعيش على واقع فعاليات المؤتمر الدولي تيلي هيلث كونكت تونيزيا لتجميع صناع القرار وكبار المسؤولين الدوليين في قطاع الرعاية الصحية، من بينها رئيس المنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم ورواد البحث والابتكار، في حوارات رفيعة المستوى تمتد على 3 أيام وتستكشف أبرز التحديات والفرص والابتكارات اللي ترسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة والعالم. نرجع لتصريح رئيس قسم التصوير الطبي عن بعد الأستاذ المبرز سيف بوكريبة، اللي قال أنه تم إنجاز أكثر من 100,000 فحص أشعة عن بعد خلال السنة الأولى من أحداث المستشفى الرقمي، وأوضح في تصريح لإذاعة الوطنية على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت اللي تحتضن تونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، أنه تم تجاوز مختلف الصعوبات اللي اعترضت المشروع وأشار إلى تركيز نحو 20 جهاز سكانر في السنة المقضية. وقال أن المستشفى الرقمي مكن من إجراء ما يقارب 600 عيادة، وأكد أنه خدماته تتواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وأعرب عن أمله في تعميم التجربة هذه على مختلف الاختصاصات الطبية، ولفت إلى العمل حاليا على إعداد مشروع جديد يتعلق بالتصوير الطبي للثدي لجانب مشروع خاص بالجلطة الدماغية، عفانا وعافاكم الله حسب قوله. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تحت رعاية وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إذا إدارة الشرطة الفنية والعلمية وإدارة حرس المرور ينظموا يوم تحسيسي ودراسي للتبرع بالأعضاء تحت شعار بطاقة تعريف متبرع نهار الخميس 1 أكتوبر بمقر ولاية نابل بداية من 8:30 صباحا، ويتضمن برنامج اليوم التحسيسي هذا والدراسي اللي تشرف على افتتاح ولية نابل ومدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الأستاذ جلال الدين الزيادي والمدير الجهوي لصحة بنابل. إذن وتتعلق أبرز المداخلات بعملية أخذ وزرع الأعضاء في تونس، يستعرض المنسق الوطني المركز للنهوض بزرع الأعضاء وكيف نشاط زرع الأعضاء والأنسجة وتقدمه خاصة في ولاية نابل، وكيف إلى جانب استعراض بطاقة تعريف متبرع لأهداف الفوائد وآليات التحصل عليها تقدمه هذه ممثلة إدارة الشرطة الفنية والعلمية بالجهة، ويضم اليوم هذية أيضا تقديم شهادة حية لعدد من المشاركين والتجارب السابقة، فضلا عن الاستماع إلى مداخلة حول الضمانات القانونية والطبية ليأخذ وزرع الأعضاء باش يقدمها دكتور بقسم الطب الشرعي بالمستشفى، مداخلة تعنى بالدين والتبرع بالأعضاء. وهذه بالنسبة لجولتنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
3: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوار مستمعينا، بعد شوية جولتنا تكون في الأخبار الثقافية في الأجندة. نرجع نخليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا لقيت هذايا نمشي مع بعضنا كالعاده الابرز الاخبار الثقافيه في لاجوندا.
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا
3: في لاجوندا. اذا نبداو اخبارنا الثقافيه وابرزها نحكيو على مسرحيه حياه لمعز العاشوري اللي فازت بثلاثه جوائز اثر مشاركتها في الدوره 16 مهرجان الاسكندريه الدولي للمسرح تحت شعار مسرح بلا انتاج دوره الفنان المصري محمد سعد اللي اقيمت من 20-26 سبتمبر بالاسكندريه بمشاركه عدد من الدول العربيه والاجنبيه. وحازت المسرحيه ثلاثه جوائز في مسابقه المونودراما والعروض متكاملة وين حازت ممثلة نادرة تومي جائزة أفضل ممثلة وتحصل كاتب المسرحية السعودي سامي جمعان على جائزة أفضل نص في مقالة جائزة أفضل موسيقى ليوسف بعجاجة وتصدر العرض السعودي جوائز المونودراما. ونحكيه على مسرحية حياة لمعز عاشوري اللي تعتمد على مسرح التفاعل الحي وتضع المتفرج في قلب اللعبة المسرحية وتكشف له عن الأبعاد النفسية والاجتماعية لشخصية حياة وتنقلها بين الواقع والعالم الافتراضية. نبقوا في أجواء الفن الرابع وين تمثل تونس ضيف أو تمثل تونس ضيف شرف الدورة السابعة لمهرجان درنا الزهرة المسرحي في ليبيا اللي باش ينعقد من 1-7 نوفمبر من خلال العمل المسرحي حلم لجليلة بكار وفاضل الجعايبي وفق معنة عنه هيئة تنظيم المهرجان اللي أكدت أن الحضور الاستثنائي باش يضيف للمهرجان قيمة فنية كبيرة ويمنح جمهور المسرح في درنا موعد مع تجربة مسرحية مميزة من أعمال أحد أبرز صناع المسرح العربي. وكانت مسرحية حلم افتتحت تظاهرة الخروج المسرح نهار 25 سبتمبر يتواصل حتى 1 أكتوبر. افتتحت التظاهرة بالمسرحية هذه بمدينة الثقافة شادي الأقليبي في تونس العاصمة. الفن الرابع لمشيو للفن السابع تحت عنوان مختبر تطوير وتقديم المشاريع السينمائية أطلق مهرجان بعيونهن السينمائية الدولي خلال الدورة اللي بتنتظم من 4-7 أكتوبر ورشة لتطوير الأفلام تحت شرف المخرج والكاتب والمنتج التونسي إبراهيم الطيف. وتندرج الورشة هذه ضمن حرص المهرجان على مرافقة صاحبات المشاريع السينمائية وفتح فضاءات عملية للتكوين وتبادل الخبرات خاصة لفائدة المخرجات اللي شاركوا في المسابقة الرسمية. وإذا باش يكون تكون لجنة تحكيم الدورة هذه يترأسها المخرج المصري يسري نصر وتضم في أعضائها التونسيين سهير بن عمارة وغانم الزرلي والمخرج المغربية خولة سباب بن عمر والمخرجة الليبية جيهان الكيخاي. ذي بالنسبة للجنة تحكيم كما قلنا الدورة 19 لي أو الدورة 7 عفوا لمهرجان بعيونهن. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم غدوة بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رايدات. وتهدف الدورة هذه من الأيام الجهوية لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج الوطني ريادة الأعمال السينمائية والاستثمار رايدات وتعريف باليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعض أو تطوير مشاريعهم ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة. ونختم بالأخبار هذه وين تحتضن مدينة الحمامات أيام 26-27-28 أكتوبر المقبل ملتقى بعنوان الذكاء الاصطناعي رائد لتعليم وعد نظم هيئة المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة وبالحمامات. ويبحث الملتقى سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات التعليمية مواكبة التحولات التكنولوجية لجانب التعريف بأبرز الاستراتيجيات والأدوات التعليمية المبتكرة. ويمكن المهتمين بشأن التربية والتسجيل المشاركة عبر رابط إلكتروني مخصص للغرض. وهذا إيش كان عنا في لاجوندا.
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
3: مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية نمشيو مع بعضنا لغنية في البال، والوقت هذا باش خليوكم مع فايا يونان. نفكركم انه فايا يونان باش تكون موجودة في عرض اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، الفنانة السورية السويدية اللي تتميز بتجربة موسيقية تجمع بين الشعر العربي والأصوات الشرقية والتوزيعات المعاصرة. دي ان شاء الله باش يكون ان شاء الله نهار 10 اكتوبر مسرح الأوبرا مدينة الثقافة الشادلي الإقليبي، وإحنا نسمعوها لقيت ذي في رمى فهمها.

0: ارام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام على ارم افام.
2: 54 دقيقه لقيت هذيا نمشيو مع بعضنا لاغنيه في البال.
3: اغنيه في البال اغنيه في البال
2: في أغنية في البال. اخترنا نرجع لكم اليوم إذا لأغنية للفنان والملحن وعازف الجيتار العراقي الشهير إلهام المدفعي اللي يعد من رواد الموسيقى العربية الحديثة بأسلوب ميزو خليه يسميوه أزنافور العرب. إذا الأسلوبه اللي يدمج فيه عزف الجيتار الغربي والفولكلور العراقي التقليدي وهذا الأسلوب اللي يميزه عديد الأغاني الشهيرة اللي عنده كيما خطار كيما بين العصر والمغرب فوق النخل وغيرها من الأغاني. وإحنا اليوم اخترنا لكم أغنية مالي شغل بالسوق. الأغنية هذية اللي تعد من أشهر أغاني التراث العراقي الفولكلوري للفنان اللي أصدرها رسميا ضمن ألبوم غنائي عام 1999 وحقق بها انتشار عربي واسع وقبل توزيعها. إذن الحديث هذية كانت توزعت في أعمال أخرى وهي غناها زاد المطرب العراقي الكبير حسن النعمة في السبعينات ولحنها الملحن الشهير محمد جواد أموري. لكن احنا اليوم مش اسمعوها بصوت إلهام المدفعي. مش خليكم مع الموسيقى هذية ذي بالنسبة لغنية في البال. سينون ديما أخبارنا لزانترفيو متاعنا وفقراتنا تلقاهم على الباج فيسبوك راديو أرما فام. شكرا يا براوي على الإخراج. منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. نتقابل غدوة نفس التوقيت. سيسر روحكم وفي لمن نعم.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرامة فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رامة فام. راديو رامة فام. رامة فام ديما معاك، ديما معاك. مقيت الشهر على رامة فام.
3: خويا شنو حاجتك؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: بيبليسيتي.
1: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، هو جديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو رامة فام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو رامة فام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: ميوزيك نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام قيت الشهر على رم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
1: بليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام على ارم اف ام.

0: تاعنا
1: على www.rmfm.net. لقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: نون ستوب على RMFM، بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. مقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نونستوب على RMFM. بنت الموسيقى نونستوب على RMFM.

0: Déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على رام اف ام.
0: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على كيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش. عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحده جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفو لاين 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: à www.rmfm.net. rmfm.net مقيد الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: Canada
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: مقيت الشهر على رمفم. جديد أندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم أحسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت لقاو عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى. نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: قيت الشهر على رما فام. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: المزيكا نونستوب على أرم فام. بنت المزيكا نونستوب على أرم فام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: RMA
1: à www.rmafm.net.
0: RMAFM.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام

المزيكا نون ستوب على رمى فامه بنت المزيكا نون ستوب على رمى فامه

0: ميوزيك نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام، راديو رم اف ام، رم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا @rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على رمفم.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
2: هاي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير هو جديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام. النوبة. النوبة.

النوبة النوبة سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.